الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. Thank you.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: إذا صباح الخير ويسعد صباحكم. كل يوم تصبح عليه هو مليء بالنعم مليء بالخير. من تصالح مع نفسه تصالح أكيد مع يومه. ومن رأى أنه رأى يومه أجود راقب والتقط أجمل أو التقط أجمل ما في يومك.
1: صباح السعادة وصباح الأرزاق الوفيرة في الخميس الونيس. وصباحكم كذا نتمنى لكم صباح كذا خفيف ويوم خفيف ويوم سعيد برفقتنا. أكيد نبدأ الحين مشوار برامج الشبيبة مع صباح الشبيبة ابتداء من الساعة 6:30 حتى الساعة 9 صباحا. لكل من يسمعنا الحين نقول لك إن شاء الله خميسكم فعلا يكون ونيس ويكون اسم على مسمى.
0: وأكيد مستمعي الكرام الصباحات السعيدة ما تبدأ إلا معاكم وتواصلكم أيضا معنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. وهذا أكيد تحياتنا الصباحية لكل من يستمع لإذاعة الشبيبة على ترددات الإذاعة في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5. وفي محافظة ظفار هناك على 98.5. انطلقت رحلة برنامج صباح الشبيبة مستمعين الكرام. ومثل ما قالت أبرار اليوم الخميس
1: الونيس والممتع ونتمنى لهم فعلا يكون خميسهم هذه المرة فعلا ونيس وممتع. وعلى 9477795 اللي نعتبره دائما هو حبل الوصل بيننا وبينكم. فعيسى الصالح يقول اصنع لنفسك ابتسامة وابتسم وصباحكم ابتسامة لا تفارقكم ويومكم سعيد. ويومك سعد يا عيسى.
0: يومك سعد يا عيسى. ومارين تقول صباح الخير. وهذه تحيات أيضا للريم. صباح الخير يا ريم، يسعد لي صباحكم ويسعد صباحك. تحية صباحية أيضا لعبد العزيز من قطر، أهلا بك عبد العزيز. منيا من تونس صباح الخير. أبو سلطان السعدي صباح الخير. اليمان صباح الخير. وأيضا المصور العزيز اليزن الرواحي صباح عليك بالخير. عاد اليوم الخميس ولك التقاطاتك الخاصة اليزن.
1: أكيد. وطبعا يعني حلو أن الحين في الويكند فرصة أن يصقلون مواهبهم مهاراتهم. فاللي يحب التصوير فرصة الحين في الويكند أن يقعد يصور، روح هذه الأماكن السياحية العمانية ويصور ويبدع فيها. لكن أهم شيء اليزن لا تنسى أنك تشاركنا الصور من إبداعاتك. أيضا عمر يقول للمستمعين ويقول لك يا عيد صباح الخير والسعادة والطاقة الإيجابية.
0: صباح النور، صباح النور والسرور يا عمر. أيضا هذه تحية صباحية لمروة الجنيبية أو المجيني، مروة المجيني صباح الخير. صباح الخير مستمعي الكرام. ومرة ثانية نقول ونرحب بكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة على منصاتنا، منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصات إكس. وحبل الوصل دائما عبر الاتصال على 2499000. وعلى أيضا رقم الواتساب على 9477795. خلينا كذا أحسن أبرار نقولها موضوع الحلقة بما أنه اليوم الخميس والحين أكيد البعض منهم خلاص الحين يعني متوجه للأعمال.
1: أيوة.
0: والبعض اللي طالع من شفت الدوام مثلا من الليل وراجع البيت
1: وبدأ الويكند وبدأ إجازته من الحين.
0: أكيد
1: نقول لكم محظوظين صراحة.
0: صبح يا عم الحق. أهلا أهلا، حياكم الله متابعينا. إذا مستمعين الكرام خلونا ندخل في موضوع حلقة اليوم مباشرة كنا معكم. وانتو تستاهلوا. والله ما أعرف هين أقسم عمري في الويكند، كورة ولا تصوير ولا إيش. هل يزن ما عارف وين تروح يعني. وهذه صباح الخير أيضا لحور. إذا مستمعين مع بداية الويكند نهاية الأسبوع دائما نحط في بالنا قائمة طويلة من الأشياء اللي نريد نسويها. نرتب الغرفة مثلا، نقرأ كتاب، نبدأ رياضة مثل ما قال اليزن، نزور شخص ما شفناه من زمان، نتعلم مهارة جديدة، أو حتى نخصص وقت لأنفسنا بعيد عن ضغط الأسبوع. لكن الغريب مستمعين الكرام أن بعض هذه الخطط تتكرر كل أسبوع، نفس الفكرة نفس الحماس ونفس الوعد. نفس الوعد معنا أني أنا راح أسوي هذا الأسبوع، راح أنجز هذا الأسبوع،
1: ها؟ وينتهي الويكند.
0: خلص
1: الويكند الجاي يقول ما مشكلة الويكند الجاي.
0: وينتهي الويكند مثل ما تقول أبرار ونرجع للأسبوع الجديد بدون ما ننجز أي شيء. برأيكم متابعينا، هل السبب هو ضيق الوقت أم أن احنا نصنع أو نضع توقعات أكبر من قدراتنا؟ لا في وقت، أم أن نحن نحتاج فقط إلى ترتيب أولوياتنا بشكل أفضل؟ فسؤال حلقة اليوم،
1: شو الشيء اللي تقول بسويه كل ويكند لكن للحين ما سويته؟ وصلتنا أول مشاركة يا عيد؟
0: وصلت المشاركات؟
1: ليش أنا رجعت الحق يا
0: يا أيوه يا عيد
1: أحمد يقول الشيء اللي ما سويته في الويكند هو أريد أرقد فترة طويلة في الويكند، وشكلا ما يرقد لأن خلاص ساعات البيولوجية تعود أنه يصحى من الصباح.
0: هو زين انه يعني في الويكند احيانا حتى انك تقضي مشاويرك، في مشاوير معينه
1: أيوة تأجلهم،
0: انك تحرص عليها انك انت تروحها في الويكند يعني.
1: بالضبط صحيح.
0: وايضا هذه صباح الخير لمحمد العنزي ومحمد ابو الحجاج، يقول صباح السرور عليك اخوي من مصر، اخوك محمد الشمري، الف تحيه لعمان حبيبنا الاستاذ محمد، سعدنا صباحك لام الدنيا.
1: وأيضا السعدي يقول تحياتي لكم من السويق، فمنور يا السعدي، ياريت لو تقول لنا اسمك السعدي. كذلك موسى الهداب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرار وعيد والشبيبة، أسعد الله صباحكم بكل خير وأسعد الله أيامك يا موسى الهدابي.
0: صباح الخير يا موسى. وحور تقول ما فينا بارض نسوي أي شيء في الويكند، ليش يا حور؟ بدايتها معك يا حور.
1: خليني مباشرة أنا أسألك، إيش اللي في الويكند تبى تسويه؟
0: على فكرة أقول لكم حاجة، إنه أبرار يعني صار نحن من بداية الأسبوع من يوم الأحد وهي ما سألت.
1: لازم ختامها مسك الخميس، لازم أسألك.
0: اللي دائما أقول إني أسويه كنا نتكلم عن شيء، يعني مثلا المتابعين كان يقولوا مثلا نحن في أشياء، يعني أنا ما فيني بارض مثلا أصحى من الصباح في الويكند وما حبيش وكذا، لكن إني أصحى أجد نفسي إني أنا أصحى، أنا هذه أريدها حرفيا. أيوة. أريدها، تعرف وين أريد أروح؟ يعني الصباح، يعني كل ويكند وخصوصا نتكلم عن الجمعة، أتمنى أن يوم الجمعة أكون قبل لا يفتح باب اللي هو باب سوق نزوة. أيوة. أنا أكون هناك.
1: أوكي.
0: هذه اللحظة أتمناها فعلا، يعني أنا كل ما أتابع يعني في السوشيال ميديا من زملائنا طبعا اللي هم نشطاء الاجتماعيين وعدد من الأصدقاء، يعني دائما كل ما نفتح على الانستغرام تلاقي يعني كل واحد متفنن بطريقته الخاصة في مثلا التقاط بعض الصور في سوق نزوة أبرام.
1: بالضبط صحيح.
0: فلحظة يعني فتح الباب والناس اللي تبدأ يعني تتدفق في ذاك الوقت، وبعده لسه يعني الشمس بعدها ما طلعت، فهذه اللحظات الجميلة اللي أنا أتمنى فعلا أني أسويها، دائما أقول أنه خلاص هذا الويكند أروح وأسويها.
1: والله ما ايوه ما الومك،
0: شجعونا يعني جماعه الخير، شجعونا على هالشيء.
1: ما الومك لان مجرد انا ما اشوف المقاطع اشوف الفيديوهات عن نزوه بصراحه وايد اتحمس. نزوه ممكن احنا يعني صح ان اروح لها لكن ما اروح لها من البدايه لما يفتحون السوق ومن بدايه الصباح، فنزوه يعني لو تروح لها كم مره، وسوق نزوه بالتحديد ما تمل ابدا.
0: صحيح، ميزه خاصه اقول لك ابرار انك تكوني من الصباح من الفجر هناك، في ناس هذه تحيه للزميل طبعا اكيد علي البوسعيدي، ناشط اجتماعي في ولاية نزوة، دائما ما أتابع المقاطع، حتى في مرة من المرات احنا استضفناه. أيوه. معانا بالاتصال، وكان لدرجة انه يقولوا لبعض الناس انت اكيد ان مفتاح الباب عندك.
1: أيوه. واحمد يقول خبر عيد لازم يكون هناك الساعة 4 الفجر في سوق نزوة، يعني ليش يعني ليش؟ والله كتب بقول ذبة لكن لا قلت أحسن إن ما أقول هذه الذبة. عموما السعدي، شكرا يا السعدي يعطيك العافية.
0: من اللي كان
1: أحمد يقول الساعة 4 الفجر لازم هناك تكون.
0: هي لا صحيح.
1: أيوة
0: صح، لازم يعني تكون هناك أحيانا حد البعض منهم حتى يقول لك إنه يعني قبل صلاة الفجر. يلا إن شاء الله هذا الأسبوع بسويها. حور تقول لي صلي الفجر هناك في نزوة، بداية مشواري في التصوير هناك في السوق. يا سلام. ليزن يقول إن بدايتي في التصوير كانت من سوق نزوة.
1: أيوة.
0: يعني هناك المحتوى
1: فعلا، صانعين المحتوى بدوا هناك في سوق نزوة أكثر شيء.
0: تحية لكم صباحية مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة، ونقول على 24990000 ونسمع أول اتصالات برنامج صباح الشبيبة. السلام عليكم صباح الشبيبة. السلام عليكم صباح الشبيبة. السلام عليكم
2: صباح الشبيبة وصباح الحب.
0: يا اهلا يا عبد العزيز.
1: اهلا يا عبد العزيز.
0: صح صح صح صح يا عبد العزيز.
1: ما هذه التحيه الرائعه
2: تعودت عليها يا
0: ايسكي. صبح صبح طبعا لان هناك عندهم الساعه طبعا في قطر الساعه 5:48 دقيقه
2: 5:48 فرق ساعه.
0: احنا سعيدين جدا يا عبد العزيز انك تتابعنا وانت في هذا الوقت يعني.
2: لا لا انا شوف انا عندي تنظيم وقتي. لازم صلاه الفجر لازم في المسجد بعدها طيب اقعد مع الاهل شويه وبعدها بجي بفتح التيك توك وانا بتابع.
0: يا سلام تروح على صباح الشبيبه وعلى اذاعه الشبيبه.
2: لازم
0: سعيدين دايما. الله يحفظك يا عبد العزيز. طمنا عنك وطمنا عن اهلنا في قطر.
2: والله كلهم خير
0: اللهم لك الحمد.
1: عسى دوم يا عبد العزيز. عبد العزيز
2: لا
1: ان شاء الله ان شاء الله اليوم الخميس فعلا يكون خميس ونيس كذا اسم على مسمى لك. ليه افا من بدايه اقول لك بعد ما بدا الخميس ترى للحين بدا. فبس خبرنا شو الشيء اللي تقول دائما بتسويه كل ويكند لكن للحين ما سويته. كل مره تجي تقول الويكند اليوم
2: يعني دائما اقول ارتب جدولي وارتب جدولي في النهايه ولا شيء
1: كلنا في الهوا سوا
0: على هذا الوضع يا عبد العزيز.
2: كذا اقول لا يعني الويكند اقول والله اغواء انا راح ارتب وراح اسوي راح اسوي واحد شيء واحد اثنين ثلاثة اربعة تيجي الوقت هو يعديها الوقت رد من الشغل رد من الدوام نام خلاص انقطع خميس اعتباره خلاص عدى الجمعة.
0: هيا عبد العزيز عبد العزيز بيرجع بيتواصل معنا عبد العزيز
1: بإذن الله تعالى.
0: وكنا نسمع إيش مشاوير طبعا. وبالنسبة أيضا لي هل الويكند عبد العزيز من النوع اللي أجل في كل ويكند يقول اني انا اسوي الشيء بس اتضح ان عبد العزيز نفس الشيء.
1: فكلنا في الهواء سوا يا عبد العزيز.
0: حور تقول لما تجي نزوى افتح بث عشان نشوف الاجواء معاكم
1: احلى شيء
0: في كل وقت يا حور ان شاء الله حاضرين. بس انتوا دعواتكم اني انا يعني خلاص من
1: والله
0: بكره
1: والله ما يبالي هالشيء
0: من بكره تصير يعني
1: تشد ليش يقولون
0: هذا تشجيع من ابرابه
1: وعلى طول دايركت صوب نزوى
0: باذن الله تعالى.
1: اما حامد حامد يقول بسير اسلم على اهلي وما اسير للاسف كل مره ياجل يقول بيزور اهله صله الرحم كذا وما يصير.
0: هاي عبد العزيز الا صله الارحم الله يوفقك ان شاء الله. او حامد
1: نعم ايضا عمر يقول الشيء اللي تقول بسويه كل ويكند لكن الحين ما سويته. يقول عمر طبعا الشيء اللي كل ويكند اتمنى اسويه لكن يتاجل هو السفر مع الاصدقاء لكن يتاجل ولعلها خيره. اكيد يا عمر لعلها خيره.
0: مستمعين كرام رجع معنا عبد العزيز. عبد العزيز صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور.
0: حيا الله يا عبد العزيز. ها كنا نتكلم عن يعني نأجل في مشاوير الويكند.
2: كل واحد يعني يحط نقاط يعني يقول الله ان شاء الله انا من يوم الخميس راح اسوي والجمعة بسوي كل الجداول تعطي الريح من لا تشتهي السفر. واحد الصباح راح الدوام جاء قال لنا بقي لي شوي ربع ساعة جاي ثلاث ساعات أربع ساعات قام طلع خلاص طلعنا حل دخل جينا الجمعة جمعة الشيء الواحد بنام لين رحنا صلينا الفجر جينا رجعنا الجمعة انتهت بعدها بيقوم قريب من صلاة الجمعة
0: وراح الويكند
2: الجمعة انتهت
0: وراح الويكند راح الويكند يا عبد العزيز.
2: الواحد ينام لين قريب صلاة الجمعة سبح وراح الصلاة
0: الله يحفظك عبد العزيز.
2: جمعة لها خلاص جمعة لها طبعا جمعة لها ممكن تمتد للعصر المغرب طلع قال اروح اقعد اروح امس شوي الجمعة انتهى يقول لا السبت ان شاء الله انا دائما كل جمعة كل ويكند بسوي كذا لا ان شاء الله
0: بسوي وما يصير ها
2: وما يصير لك لا اقول ان شاء الله احط عزيمة قول له لا عبد العزيز لا لازم الاسبوع الويكند الجاي تسوي الخطط اللي انت كنت بتسويها
0: يلا بإذن الله. بإذن الله هذا الأسبوع عبد العزيز، نهاية الأسبوع إن شاء الله راح تتمم فيها كل شيء بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
2: إن شاء الله.
0: شكرا يا عبد العزيز.
1: يعطيك العافية يا عبد العزيز.
2: الله
0: يسلمك. في أمان الله. شكرا جزيلا لك.
2: في أمان الله.
0: في أمان الله. مستمعين الكرام، نقول أحيانا في أشياء جميلة يعني إحنا نأجلها، بس خبرونا عن الأشياء الجميلة هذه اللي ممكن أنت تريدوا تسووها لكن ما تصير معاكم أو أنها تفوت. ومثل ما قال عبد العزيز، خلاص من ندخل على الجمعة، صلاة الجمعة وكذا، خلاص انتهت كل شيء.
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: وأيضا نصبح على آية، ونصبح أيضا على أسماء، نقول لك صباحك سعيد وصباحكم سعيد يا أسماء وآية، وأيضا صباح الخير لك يا عنود، وكذلك السعدي وفهد، وأيضا طلال وحامد وسعد ويوسف بن عبد الله شهداد وأمجد، وأيضا بشاير. ونقول لك يا يوسف من شهداد، نحن تريا كذا أبياتك المفضلة عندك، اللي هو أبيات من المرحوم الشاعر سعد بن جدلان. أنا أول ما أسمع وكذا وأشوف أبيات من الشاعر سعد بن جدلان على طول أتذكر مداخلات مشاركات
0: حمدان
1: يوسف بن عبد
0: ولا
1: الله.
0: يوسف
1: يوسف بن عبد الله،
0: تحية لهم. يقول لي تعالي العيون، هين صوب هذه
1: عاد وايد فيه هنا
0: عادان، تفوتكم الصلاة أكيد، صلي وتوكل. واللي يقول لك انك روح صلي هناك في نزوة، وعاد خلاص من خلص مصلي مباشرة نروح عند بوابة سوق نزوة. طبعا كثير من الأسواق في سلطنة عمان، والبعض يقول لا تفوتكم صلالة. إن شاء الله ما راح تفوت بإذن الله.
1: عيد ممكن طلب؟
0: إيش؟
1: ممكن أغنية حق يوم الميلاد، لأن ريم متابعتنا ومستمعة للشبيبة تقول اليوم يوم ميلادي، أريد كلام بسيط يسعدني. وأنا بقول لك كلام رائع، ما بس بسيط يا ريم، ونقول لك كل عام وأنت بسعادة يا رب والعمر كله، وبإذن الله تعالى في عامك الجديد تحققين كل أحلامك يا ريم، وكل كذا يعني السعادات اللي وكل الأشياء الحلوة تصير في عامك الجديد يا ريم. طبعا ريم اكيد خبرينا كذا شو حلمك، شو طموحك اللي ودك تحققينه في عامك الجديد. هذا اهداء من عيد حقك انت يا ريم.
0: زين قبل نسال الريم،
1: ايوه
0: يعني في هذا الويكند بيكون في حفل عيد ميلادها؟
1: اذا في حفله حق عيد ميلادك عزمين انا وعيد.
0: هي ومعناته انه خلاص يعني هي الشيء اللي كانت تنتظر انها تسويه بتسويه اليوم ان شاء الله تعالى.
1: تقول لها حلم حياتها ويعني طموحها انها تشتري سياره، باذن الله راح تشترين
0: باذن الله يا ريم، وهذه لك.

0: إذن كل عام وأنت بخير يا ريم، وكل عام وكل من عند مناسبة عيد ميلاد نقول لكم العمر كله. والمناسبات أيضا السعيدة ما ننساها اللي دائما تكثر أيام الويكند.
1: وعلى فكرة ما أدري ليش الحين نحن بداية أغسطس، لكن أحس إن كأننا نحن نهاية أغسطس، ليش كذي ما أعرف ليش اللي مخليك يا أبرام مستعيلة ما أعرف.
0: لا على فكرة بس اليومين الماضيين شوي الأجواء هدت، يعني أيوة. الرطوبة والحرارة شوي أهدأ
1: فعلا.
0: إذن مستمعي الكرام، سؤال حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي تقول بتسويه كل ويكند لكن للحين ما سويته؟ خبرونا على 2499000. نعيد الرقم مرة ثانية 2499000. وإذا جينا بالخطة، طبعا الخطط المدربين الخطط الهجومية، نقول 2499000.
1: على رقم الواتساب على 94777975، لأنه مستمعينا دائما وكلنا أتوقع أنه مع بداية الويكند دائما حط في بالنا كذي لستة طويلة نقول بنسويها هذا الويكند، ودائما يا إما نرتب غرفة يا إما نقرأ كتاب والله على الجرح إنزين، أو نبدأ رياضة، أو نزور شخص ما شفناه نرجع البلد نزور الأشخاص اللي نحن مشتاقين لهم والربع اللي نحن مشتاقين نقعد معاهم، لكن للأسف إيه الويكند ويروح الويكند ونبدأ أسبوع عمل جديد ونحن ما سوينا هذه الأشياء. فشاركونا شو الشيء اللي دايما تقول بسويك الويكند لكن للحين ما سويته، ممكن عيد يساعدكم أن تسوون هذا الشيء في الويكند.
0: والله يا ريت، بس أنا هنا أحمد وحور مستلميني يعني يقولوا لي إذا كان موضوع الفقر وكذا فما أعتقد أنه بيجي. لا إن شاء الله تعالى بصور لكم بعدين، أنا خلاص وصلت وعند بوابة سوق نزوة، وقت طبعا فتح البوابة راح أصورها أعمل سيلفي كذا.
1: ولا تنسى تسوي لي منشن عشان أشوفك.
0: الله يسعدكم يا رب متابعينا. إذا نحن في برنامج صباح الشبيبة معاكم من الساعة 6:30 لين 9، ودخلنا الساعة 7، راح نطلع لفاصل إعلاني قصير مستمعينا الكرام، وبعدها إن شاء الله تعالى أكيد إحنا مكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمانتل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمانتل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه، يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالسعادة والمحبة لكل من مثبت.

0: انتظرني اسالها على فكره.
1: عيدي سالني ما سالني يا جماعه.
0: هي صح كان المفروض اني اسالك يعني بدايه لما انت سالتيني انا ارد السؤال. ها ابرار خبرينا
1: والله
0: الشيء اللي انت دائما تقلي
1: يعني وايد ثلاث
0: عاده ابرار بتتفلسف.
1: هي ثلاث اشياء بس اكثر شيء اللي هو السينما.
0: ايوه
1: صريحه كم شهر اقول بمشي ويعني اكثر شيء احسن الويكند وبالليل وكذي. أيوة. لكن كل مره اقول بمشي وما امشي
0: ما يصير
1: ما يعني ما قصة ما يصير ما اعرف يعني كل مره اقول بمشي ويعني يستوي كل مره شيء وعاد ما امشي.
0: زين هذا رقم واحد. رقم اثنين.
1: رقم اثنين طال عمرك اللي هو اني ارجع صاير عندي فتور في القراءه يا جماعه الخير اني ارجع للقراءه وما قاعده ارجع. وشيء ثالث اختصر لك ان اسير صوب الامارات وما اسير. فثلاث اشياء.
0: لا لا لا لازم واحد منهم اقل حاجه هذا الاسبوع.
1: اي والله لازم.
0: وبداي بالخف اللي هو السينما مثلا.
1: سينما
0: ها والله او انك تقرا كتاب.
1: اهم شيء ان احد يمشي معي يعني ما حلم شو احد يجي السينما.
0: اذا مستمعينا هذا موضوع حلقه اليوم يا جماعه الشيء اللي تقول انك راح تسويه كل الويكند لكن للحين ما سويته. هو أشياء أحيانا في أشياء جميلة تسعدنا في المقابل أنها تسعدنا ولكن إحنا اللي جالسين نأجل. الريم تقول كل ويكند أقول بروق لنفسي وأهدأ شوي وأفصل عن الجوال بس للحين مأجلها كل مرة للي بعدها. يعني ما صارت معي كريم عاد إلا الجوال.
1: أي والله الشيء الرابع. هذا الشيء الرابع أقول دائما في الويكند بسوي عزلة عن السوشيال ميديا وأودر التليفون وما أقدر أودر. عبد الحميد المشيفري نوجه لك تحية عبد الحميد يقول الشيء اللي أريد أرجع له كل أسبوع أو كل ويكند هو أني أرجع أمارس الكتابة في الخط العربي وأتعلم خط من جديد لكن أي أجل. والله يا عبد الحميد أهم شيء أنا تشوقت أن أشوف الخط وإبداعاتك ومهاراتك في الخط العربي. فشاركني أكيد على 9477797 مش يعني كذا صور من الخط العربي اللي من إبداعاتك.
0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا العم عبد الله.
2: يا هلا ومرحبا. يا هلا بالولد عيد والبنت أبرار.
1: مرحبا بك زور.
2: وجميع العاملين والمخرج والمشرف العام الأستاذ سالم الجساسي وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة. واليوم الجو مختلف يعني يوم الخميس الونيس.
0: يا سلام.
2: وآخر الأسبوع في صباح الشبيبة.
0: جميل اللي يقول لك الخميس الونيس والجو حتى مختلف أصلا.
1: العم أيوة. عبد الله دائما يا اخي الخميس لو كان كذي يعني غربي احنا نقول لكن يظل حلو الجو دام الخميس اجواء حلوه.
2: اجواء حلو. لا حتى عندنا هنا في محافظه جنوب شرقي ولا الصوب الحمد لله حتى المكيفات مبندين هنا
0: ما شاء الله.
2: لا مبكر لان هيش هواء بارد.
0: هواء بارد.
2: اي نعم.
0: الله على النسمات البارده والعليله.
2: جزاكم بخير.
0: الله يبارك فيك العم عبد الله. احنا بخير وعافيه.
2: جزاكم الله خير في هذا البث الحي المباشر في اذاعه الشبيبه.
0: الله يبارك
2: صباح الشبيبه.
0: الله يبارك فيك العم عبد الله.
1: الله يسعدك العم عبد الله.
0: طمنا على العافيه واهلنا هناك
2: كلهم الحمد لله في عافيه وصحه وسلامه. وكيف مسقط العامره؟
0: مسقط العامره زينه وتسال عنك.
2: عامره بهلا ان شاء الله. الله يسلمك يا مرحبا بك.
0: هين مشاويرك هذا الويكند ونهايه الاسبوع العم عبد الله؟ وين بتكون مشاويرك نهاية هذا الأسبوع؟
2: والله في تنسيق بين كذا وكذا وبعدها يعني ما مؤكد إلى محافظة ظفار.
0: ما شاء الله.
2: كم من يوم نغير جو كذا.
0: رحلة يعني سياحة استمتاع.
2: استمتاع شبابية.
0: يلا زين زين شبابية.
2: من محافظة الظاهرة ولاية البنت أنوار عبري.
0: عامل
2: من عبري الواحدة يعني بارح اتصلوا فيه قالوا كان بتروح معانا نحن عندنا نية إلى محافظة ظفار.
0: زميلتنا أنوار العربي أكيد نوجه لك كل التحية. ما شاء الله يعني كذا أنتم
2: عندي عتب بسيط شوية.
0: تفضل.
2: إلى الشاعر الجميل
0: عتاب محبة.
2: والعتاب من محبة.
0: اي نعم.
2: سعد الهدابي الشاعر الجميل هذا المتواصل في جميع الإذاعات يعني بشعره المتميز.
0: انزين.
2: ورحم الله يعني عمه الذي يعني هو
0: اللهم
2: خلى يعني يمارس هذا الشعر فاضل الهدابي عليه رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. امين.
2: والله كان

0: حصل قدامي في إداعة الشباب، وبعدين يعني عيبني صوته الجميل وعاده، وشت بالكلام الذي يعني باثنه في إداعة الشباب.
1: نعم.
0: وأخلاف من عقبي اضطريته يعني اضطريته بالزين والإحسان، فعاد يعني دور رقمي مهين ما موجود عند أصدقاء إداعة الشباب وتواصل معاي إذا الله خير. وعلى يقول لك المثل سبحان الله ما شيدوم إلا الدائم الله،
1: ونعم بالله،
0: لا المال ولا البنون ولا الصديق ولا حاجة. سبحان الله تغير عليه يوم وليلة يعني علشان شو اسمه، علشان تصميم هذا المقاطع. فهو إذا يعني المقاطع معتبره تجارة نحن بنعطيه، ما قال
1: ما يعني ما يسويها، ما يسويها
0: والله عاد ما أعرف عاد
1: ما يعني يسويها. وأنتوا
0: لباك يعني تكلمة بواسطة الأخوة والمحبة.
1: حاضرين حاضرين عم عبد الله، ولا يهمك.
0: كلمتين يعني فن تشحشح،
1: فن تشحشح.
0: أيوة
1: خلا سمعنا. قلنا
0: يودان دان يودان داني يودان دان يودان داني دان اللي داني صبري يا روحي هيا يعين هيا يعيني
1: هيا يعين.
0: ولاعي من زماني بلعي، ولاعي من زماني بلعي على راعي المحبة، روح من الدنيا ونساني، روح من الدنيا ونساني بلعي وبلاعي من زماني، بلعي وبلاعي من زماني بلعي على راعي المحبة، روح من الدنيا ونساني، روح من الدنيا ونساني. شليت بعبرة ويبكي يوم احتك طارف اللساني، يوم احتك طارف اللساني. شليت بعبرة ويبكي يوم احتك طارف اللساني، يوم احتك طارف اللساني. ودمت ودامت عمان وجلالة السلطان في ظل القيادة الحكيم المولانا السلطان
1: هيثم اللهم آمين
0: المعظم، حفظ الله ورعاه
1: آمين.
0: ويدوم علينا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال، ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة. شكرا جزيلا لكم، وتحياتي إلى أخوي العزيز عبد العزيز في دولة الجميع، في دوحة الجميع دولة قطر الشقيقة، وكل من
1: واصل سلامك
0: عبد الله بن ناصر المشرفي في هذه الدوحة، دوحة الجميع وجميع أنحاء العالم.
1: الله يحفظك.
2: الله يسعدك يا عبد الله،
0: وصباحكم سعيد في صباح الشبيبة.
1: وهذا معك فن تشحشح العم عبد الله.
0: أقول لك
2: السلام.
1: قول.
0: أقول لك
1: قول.
0: وتحياتي للشاعر الجميل
1: سعد الهدابي،
0: يكون ما يزعل عليه.
1: واصل سلامك، لا ما في زعل.
0: وإذا عنده ضغوطات ولا شيء سبحان الله، يعني سبحان الله يتغير الإنسان يوم وليلة، ما يبقى إلا الله والصديق وذكر المعروف والأحسن.
1: أكيد أكيد إن شاء الله تعالى، ولا يهمك العم عبد الله، والأمور إن شاء الله طيبة بإذن الله.
0: إن شاء الله مثل ما كانت أول وأحسن
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لكم، وتحياتي لكم، وتحياتي لمحافظة الظاهرة أنوار العلوي، لها جزيل التحية والتقدير. وأيضا للولد الذي يعني بنسق معاي في رحلة
1: محافظة ظفار،
0: ظفار
1: نعم،
0: لاستمتاع بالخريف هذا العام 2026، اللي هو الولد العزيز راشد بن ذياب بن محمد الهنائي وزميله الذي بيرافقنا، ولهم جزيل الشكر والتقدير في هذه النهضة المتجددة.
1: شكرا جزيلا عم عبد الله، بارك الله فيك.
0: مرحبا بك،
1: في أمان الله.
0: يا هلا يا
1: سمعينا. هذا فن من الفنون العمانية، فن التشحشح.
2: الشعبية العمانية الجميلة. حلو لما نتمسك نحن مثل هذه الفنون، وحلو أيضا في الويكند نحيي هذه الفنون في محاولة لإحياء هذه الفنون الشعبية العمانية. فن التشحشح أتوقع غالبا أكثر شيء منتشر صوب جنوب الشرقية،
1: محافظة جنوب الشرقية. نعم
2: فعلا،
1: وهذه تحياتنا للعم عبد الله.
2: أكيد.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي تقول إنك راح تسويه كل ويكند نهاية كل أسبوع لكن للحين ما سويته؟ أحيانا نعتقد مستمعين أن التأجيل سبب الكسل، لكن علماء النفس يشيرون إلى أن التسويف غالبا يرتبط بطريقة تعاملنا مع المهام. فكلما شعرنا أن المهمة تحتاج وقت أو جهد كبير، زادت احتمالية تأجيلها. حتى الأشياء الممتعة ممكن أن نأجلها، مثل ممارسة هواية أو زيارة صديق، لأن ننتظر الوقت المثالي اللي ما راح يجي. والخبراء طبعا ينصحون بتقسيم الأشياء الكبيرة إلى خطوات صغيرة. فبدلا من قول يعني سأقرأ كتابا كاملا في نهاية الأسبوع، نبدأ أقلها بعشر صفحات مثلا.
2: صحيح فعلا. فيعني مستمعين خبرونا شو أكثر شيء أنت تأجله في الويكند، رغم أنك تعرف أنك إذا سويت هذا الشيء راح تتخليك راح يغليك شيء شخص سعيد في الويكند. وطبعا كالعادة لستة الويكند الطويلة، فيا ترى هل هي تفسد المتعة أو لا؟ لأن كثير من الأشخاص مستمعين الأحبة يدخلون الويكند بقائمة مليئة بالمهام، تنظيف، تسوق، مشاوير أو حتى مشاريع شخصية وكذلك لقاءات، وفي النهاية يحسون أن الإجازة انتهت بدون راحة وراح الويكند فما سووا شيء. فالدراسات في مجال الراحة النفسية تشير إلى أن وقت الفراغ لا يكون مفيدا فقط بعدد الأشياء اللي ننجزها، بل بجودة التجربة والشعور بالراحة والاستمتاع. فأحيانا أفضل ويكند هو اللي ما يحتوي على جدول مزدحم، بل كذا يكون مساحة للراحة وإعادة شحن الطاقة.
1: وأكيد على 9477795 رسائلكم الصباحية. همسة صباحية تقول: يبدأ يومك بابتسامة تشرق بألوانها الزاهية لتفتح لك نافذة الأمل. صباحكم جميل كجمال أرواحكم الطيبة، وابتسم تبتسم لك الحياة، والحياة حلوة لنا جميعا متابعين. ويقول طبعا مرسل الرسالة: مع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا متابعين المرسل المخلص أكيد ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. ناصر اليوم ننتظر صور من وادي المعيدن. تحياتنا لك يا ناصر، شكرا جزيلا لك.
2: وأيضا طبعا خليل المعولي صبح عليك ويقول أن في الويكند ماشي غير الشاوية على المدينة الرياضية، ويقول ودام تايم يعني صوب ودام المدينة الرياضية هناك هو خاطر أنه يعمل شاوية، فيمكن يأجل دائما
1: يروح يسوي رياضة زين. إذا كان أجل الشاوية يعمل رياضة،
2: هو حلو كذا شاوية ورياضة يعني بعدين يحرق الدهون
1: أكيد. هذه تحيات براشد القهوري من البحرين. نصبح عليك بالخير يا غالي، أهلا وسهلا فيك، شكرا لمتابعتك برنامج صباح الشبيبة.
2: وكذلك حمدان يقول: صباحكم جميل وهادئ، يبدأ بنسمات رايقة ويجلب مع راحة البال وراحة الفكر، ويا عسى يفتح لكم أبواب خير وسرور. آمين يا حمدان.
1: اللهم آمين. وهذه تحية صباحية للمحمل من للاعب منتخبنا السابق عبد الله كمونة، وهو أيضا الآن محلل رياضي. تحية لك الكابتن عبد الله، وأيضا جبر الخواطر أبو أكرم، نصبح عليك بالخير.
2: وأيضا نصبح على أبو عمر أبو الريم يقول صباح المحبة، وكذلك أحمد الزجالي يقول الله يسعدكم يا رب، ويسعدكم يا رب العالمين. وكذلك ركان الراجح يقول كل الحب لسلطنة عمان وأهلها من صنعاء اليمن.
1: وسعد يقول نصبح عليكم بالخير، عيونك يهلكوني يهلكوني. هاي سعد بعدك على موضوع يهلكوني وشيرين.
2: أيوة أنا ترى قبل شوي كنت تضحك عليه سعد، أذكر بعيونك يهلكوني يهلكوني
1: يعني أنت. يا صباح الخير مستمعين الكرام، معكم في تقديم هذا البرنامج مستمعين الكرام إعداد وتقديم عيد الأخوية طري أبرال المشيفري، والزميل العزيز المخرج عاهد الزرقالي. راح نطلع أكيد لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معكم فقراتنا اليومية في برنامج صباح الشبيبة. خليكم كذا مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وصباحكم سعادة وصباحكم طمأنينة مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. وتحية أكيد لكل من يستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة، ونقولكم صباح الهمم الشبابية العمانية. ودائما مثل ما عودناكم مستمعين الأحبة في صباح الشبيبة دائما نفخر ودائما نسلط الضوء على هذه المهارات الشبابية. فاليوم معنا بيان البلوشي، أحد النماذج المهتمة في مجال التضميد والتعقيم، وبدت كذا في سن مبكر بالاهتمام في هذا المجال وأيضا بالاهتمام كذلك في صناعة المحتوى الرقمي. فنقولك صباحك خير يا بيان.
1: صباح النور
0: بيان. في البداية نرحب فيك، عارفين عارفة كذا للمستمعين أكثر عن بيان وتخصصك وكذا مهاراتك والأشياء اهتماماتك بعيد عن الدراسة.
1: أنا أحب ألون، أحب أرسم، أحب تصوير، وأي شيء فيه كذا من ناحية التصوير أحب أسوي.
0: حلو جميل. أيوة. يعني أي شيء متعلق بالتصوير فبيان تكون موجودة.
1: أيوة بالضبط.
0: جميل. طيب في نفس الوقت كذلك عندك تجربة في التضميد والتعقيم، فكيف بدأ هذا الاهتمام؟
1: هو من بداية تقريبا في عمر صغير، يعني كنت تقريبا صف عشر، كنت أحب أدخل في مجال الطبي.
0: صف عشر يعني عمرك 14
1: تقريبا
0: أو 15؟
1: أيوة. فكنت أحب أدخل في مجال طبي أي كان، بس إنه المهم إنه مجال طبي. وسبحان الله صار إنه دخلت في مجال طبي، لكن ما دخلت يعني مثلاً كلية العلوم الحديثة،
0: يعني ما تخصص.
1: أيوة هو مجرد جانب طبي يعني.
0: أيوة يعني اشتركت مثلاً في دورات، في كورسات. أيوة خاصة التضميد وكذا. خبرني شو أكثر من يعني أكثر الكورسات أو هذه الأشياء الكورسات والدورات اللي أنت دخلتي فيهم.
1: هو نحن أكثر شيء يعني مال تضميد، اللي هو كان يعلمونا إنه كيف نسوي نضمد الجروح وكيف لحظة.
0: أيوة فهمتك. أنا قصدك إنك أنت أكثر شيء في التضميد وخذت دورات أيضا في التعقيم هذه الأمور.
1: أيوة.
0: طيب لكن تخصصك الدراسي مثل ما عرفت بيان اللي هو صناعة المحتوى الرقمي، فأتوقع إنك كذا بتمزجين بين صناعة المحتوى الرقمي وبتحطين المحتوى أتوقع كامل عن التضميد والتعقيم.
1: أيوة أنا الحين حاليا أنشر في أنستا.
0: أيوة.
1: عن التضميد والتعقيم والدورات، وهذا هو يعني. وجالسة أدمج بين صناعة محتوى وبين جانب إنساني، إنه كيف إنسان ممكن يقدر يسوي شيء ألف وقت واحد.
0: أيوة حلو. طيب إذا أنت عندك كذا تطبيق أشياء تطبيقية في التضميد والتعقيم، فشو أكثر موقف أو تجربة أثرت فيك من الجانب الإنساني؟
1: من جانب الإنساني أكثر موقف أثر فيني يمكن أسوي ECG اللي هو تخطيط القلب. في يعني في عجايز، في حريم كبار، في صغار، في رجال كانوا يدعوا لي يعني. وقتها أنا أحس فراشات.
0: حسيت قلبك يكون فراشات.
1: أيوة.
0: شيء جميل، ما في أحلى من هذه الدعوات. لما أحد كذا يعني أنت تسوي له شيء معروف كذا وهو يشكرك ويبادلك بهذه الدعوات. طيب في موقف مثلا مضحك طريف أو موقف محزن ما تقدرين تنسينه أبدا؟
1: موقف محزن في واحدة كانت جاية العيادة وولدها كان مريض، يعني حرارته واجد مرتفعة، فهو كان قصد صيح وكذا وإنه ولدي وحرارته، وقلنا لها يعني أنت مريض من بداية تأخذي الطوارئ بدل تجيب. أيوة. العيادة وتنتظري دوش وتدخلي عند الطبيب وهذا يعني. فهي شلت الطوارئ على طول، فهذا شوية كان موقف محزن بالنسبة لي.
0: مؤثر.
1: أيوة
0: جميل. طيب نرجع نحن حق التصوير، قلتي لك من هواياتك التصوير وتحبين كذا توثيق اللحظات يا بيان، فشو نوع اللحظات اللي وايد تحرصين انك تلتقطينها وتخلينها من ضمن الذكرى؟
1: الذكرى انا صراحه احب اصور مثلا اللي يوثق اللحظه، اوثق اللحظه مع الشخص اللي قاعد يصور. يعني مثلا الحين نحن في هواء طلق مباشر صح؟
0: ايوه
1: عادي أحب أصوركم أنتم يعني إنه جالسين نسوي شيء حلو.
0: حلو يعني كذا نقدر نحن نقول توثيق اليوميات.
1: أيوة.
0: فيكون للذكرى. طيب كذلك من اهتماماتك ذكرتي تحبين الرسم والتلوين، فدائما يقولون الرسم والتلوين هو تفريغ اصلا
1: فعلا.
0: فيكون تفريغ للطاقه السلبيه وتحسين كذا باسترخاء. فهل تحسين فعلا الرسم والتلوين مرتبطين بصناعه المحتوى؟
1: هو فعلا مرتبط، لان هذه الاشياء مندمجه مع بعض، ونحن يوم درسنا في صناعه المحتوى كتخصص يعني كانوا يخلونا نرسم وندمج ونسوي واجد اشياء، لدرجه انه المشاريع تتكدس يعني.
0: أيوة.
1: فهذا هو لازم إنسان يعني يوم يرسم يكون أيوة. طلع طاقة سلبية أساسا
0: ويكون مبدع، ويقدر هذه اللوحات الفنية اللي رسمهم ممكن أيوة. يكون مصدر دخل أيضا له. طيب يا بيان، جيلكم ما شاء الله تبارك الرحمن جيل زد، وايد نشوفهم مهتمين بصناعة المحتوى، فمن وجهة نظرك كيف الواحد يقدر يتميز في ظل المنافسين؟
1: في ظل المنافسين كل واحد وطريقته للصناعة يعني. الحين أنا ما أريد أقلد فلان وأريد أقلد فلانة في هذا المجال، أريد أكون أنا إنسانة. مثلا أنا كشخصيتي كبيان أنا ما حابة أقلد حد، ودخلت جميل. في مجال صناعة محتوى أشوف الشيء اللي أنا يريحني، أشوف أنه أنا هذا الشيء أبغاه، أحس هذا الشيء حلو،
0: الشيء اللي يشبهك.
1: أيوة بالضبط.
0: جميل. طيب أكيد واجهتي تحديات خلال رحلتك في السعي، فكيف تعاملتي مع هذه التحديات؟
1: هو شوفي في تنمرات كانت توصلني بعض الأحيان ويعني ما اهتمت، أحس إنه تعليقاتهم ما لها داعي. ففي ناس يتأثروا فعلا يعني، أنا أشوف إنه هم هذول الناس يعني ناس حساسين حد يعني شوية أشوفوا كلامكم.
0: أيوة.
1: هذا هو
0: يعني الواحد ما يلتفت للتنمر، ما يلتفت أيوة. للتعليقات السيئة. طيب إذا بيان كذا خبرينا وخبر المستمعين كيف بيان تطور من نفسها بشكل مستمر، هل عندك مثلا خطوات معينة عشان تطورين من نفسك أو لا؟
1: أنا كل ما يطلع لي إعلان عن شيء معين في إنستا أحب أشوف أبحث في الموضوع، إذا حبيت إنه هذا الشيء يناسبني أسوي.
0: أيوة.
1: ومثلا في مجال تضميد وتعقيم نفس الشيء يعني، طلع لي إعلان من أكاديمية يعني وطلع لي إعلان، قلت ليش ما أسوي طالما أنا أحب جانب
0: ليش ما تشاركين في أيوة. هذه الدورات؟
1: وشاركت فعلا وحصلت يعني 8 شهايد الحمد لله.
0: ما شاء الله 8 شهايد أيوة. في هذا العمر يعني بصراحة أنا أقول إن بإذن الله عندك مستقبل كبير،
1: دام
0: 8 شهايد وبعدك مستمرة في شغفك في مجال التضميد والتعقيم. طيب قلتي لي بيان إنك من عمر 15 سنة بدأ اهتمامك في مجال التضميد والتعقيم، فلو نرجع لوقت لبداية المشوار كذا، نرجع لما كانت بيان عمرها 15 سنة، شو النصيحة اللي بتعطينها لنفسك؟
1: إنه ما أستسلم لأي شيء حرفياً، إذا استسلمت أنا ما بوصل لمكان، وإذا ما استسلمت أقدر أحقق واجد أشياء أتمناها.
0: حلو.
1: أيوة.
0: جميل جدا، إذا لا تستسلم، فحبيت هذه النصيحة وايد. طيب الوقت يمر كذا بسرعة، فرسالة كذا ختامية تحبين توجهينها لكل شخص محتار بين أكثر من شغف وبين أكثر من مجال؟
1: شوفوا أنا أحب الناس اللي يتبعوا اللي شوفوا هم اللي يناسبهم، ما انه على كلام فلان انه مثلا ابي قال لي انا ابغى اصير كذا ويصير كذا، ابدا ما ينفع يعني. في الاخير انسان يدخل في المجال اللي هو يريده،
0: يختار المجال اللي يشبهه واللي يقدر ينجح فيه ويعطي فيه.
1: فعلا.
0: جميل يا بيان البلوشي، مهتمة أكيد في مجال التضميد والتعقيم. إذن مستمعينك الشكر لك يا بيان، ونتمنى لك التوفيق. مستمعين احنا متواصلين معاكم لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: عليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: صباح الخير وصباح الشبيبة مواصلين مستمعي الكرام فقرات البرنامج، وإحنا في ساعتنا يعني كذا نقول ساعة ونص مروا من برنامج صباح الشبيبة. ويا صباحات الخميس الونيس
1: وصباحات السعادة، وإن شاء الله مثل ما ذكرنا يكون اسم على مسمى الخميس الونيس لكم مستمعينا. أحمد الزجالي يوجه تحية لعاهد الزجالي، قلت تحياتي لعاهد الزجالي،
0: واصل تحياتك يا أحمد. وهذه أيضا تحية صباحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصات إكس وأيضا مواقع التواصل. صباح عليك بالخير يا أحمد. سويلم صباح الخير، منيا صباح الخير، محمد بن يعقوب الراشدي صباح الخير، صح محمد بن يعقوب. رويدة زرقالي تحية صباحية لك يا رويدة.
1: وفي وصلتنا أحد المشاركات يقول دائما أقول بروح صلالة وما أروح. يا أخي أستغرب اللي عنده إمكانية يصير صلالة، ليش يأجل؟ أحد يفوت صلالة؟ يا جماعة صلالة ما تتفوت أبدا.
0: من اللي باغي يأجل؟
1: والله يا ليت لو يذكر لنا اسمه، يقول كل مرة أقول إنه بروح صلالة
0: عاد هذا الشيء اللي ما تأجله
1: ولا يعني. أروح ولو إن الصلالة ما يكفيها يومين ثلاث أيام،
0: هي وهذا ما يبالها في الويكند مباشرة نطلع.
1: أيوة يبالك أسبوع يعني بالكثير يعني أسبوع أسبوعين يعني كذا إنك تستمتع.
0: أكيد مستمعي الكرام، ونروح لفقرتنا التالية، فقرة صباحية صحية. عند تناول قرعة زائدة أو الدواء الخطأ كيف تتصرف؟ وكثير كثير نقول بعض الناس
1: أيوة.
0: يعني أحيانا حتى يكون في دواء عندك أنت خلاص الطبيب مثلا أو نقول الصيدلية عطتك الوصفات الوصفة أيوة. كيف تتناول هذا الدواء، البعض منهم ما يعرف، وأحيانا حتى يكون مثلا اللي ما عندهم مثلا أولاد يجلوهم مثلا على يعني
1: كبير في السن
0: مثلا كبير الكبار في السن مثل ما قلتي
1: أيوة.
0: أبرار كيف يتم استخدام مثلا الدواء متى يعني وكم تقريبا يتناول صباح الظهر مثلا بالليل، والبعض الآخر لا يعني تلاقي بعض الأدوية يمكن مرة واحدة فقط في اليوم،
1: هو يأخذه مرتين وثلاث مرات
0: ويأخذه مرتين وثلاث مرات. فهنا كيف تتصرفوا مستمعي الكرام لما ناخذ قرعة زائدة من الدواء؟ إذا قد يتعرض أي شخص لخطأ دوائي سواء بتناول قرعة زائدة أو استخدام دواء غير مخصص له، أو الجمع بين أدوية قد تتفاعل مع بعضها، أو تناول دواء يسبب له حساسية. ورغم المستمعين رغم أن مثل هذه المواقف قد تكون مقلقة، فإن التصرف السريع والهادي يسهم في الحد من المضاعفات ويقلل من مخاطرها. لذلك من المهم معرفة الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها عند وقوع أي خطأ في تناول الدواء، إلى جانب الإجراءات الوقائية التي تساعد على تجنب تكراره وفقا لموقع هيلث لاين.
1: خصوصا مستمعينا لما تتناول جرعة زائدة من الدواء، يعني أحيانا نحن ننسى أننا نحن متناولين الجرعة بالفعل، فنتناول جرعة إضافية عن طريق الخطأ. فهذا يحدث ذلك لما نعطي الأطفال الأدوية السائلة طبعا، أو حتى مثلا كبار السن، وهو ما يزيد من احتمالية تناول كمية أكبر من الموصى بها. وأكيد مستمعينا قد يؤدي تناول جرعة زائدة من الدواء إلى زيادة خطر الإصابة بآثار جانبية ضارة أو التسمم الدوائي. لذلك بمجرد ملاحظة حدوث شيء من الآثار الجانبية فعلى طول من المهم التزام الهدوء وعدم الذعر، وكذلك اتجاه لأقرب مركز صحي.
0: والطبيب يقول لك هنا إيش تسوي؟ تواصل أكيد مع طبيبك فورا إذا كنت تعتقد أنك تناول جرعة زائدة من دوائك عن طريق الخطأ. يحدد لك الطبيب الخطوات المناسبة وفقا لنوع الدواء أو الجرعة اللي تناولتها، كما راح يرشدك أيضا للأعراض التي ينبغي مراقبتها مثل صعوبة التنفس أو التشنجات. وإذا ظهرت أكيد أعراض شديدة أو كانت حالتك تستدعي تدخل عاجل، فاتصل فورا برقم الطوارئ في بلدك أو توجه إلى أقرب قسم للطوارئ. فالحصول على العلاج مستمعينا في الوقت المناسب يقلل من خطر حدوث مضاعفات وآثار جانبية خطيرة.
1: ويعني قد يحدث أحيانا مستمعينا أن تتناول دواء موصوف لشخص آخر عن طريق الخطأ، يعني طبعا الصيدلاني ما معصوم عن الخطأ، ممكن يوصف لك دواء موصوفه لشخص آخر عن طريق الخطأ يعطيك أنت، أو تتناول أيضا دواء كنت تستخدمه سابقا ولم يعد الطبيب يوصي باستعماله. فشو راح تسوي يا ترى إذا وجدت نفسك في هذا الموقف؟ فاتصل بطبيبك أو الصيدلي في أقرب وقت للحصول على الإرشادات المناسبة ومعرفة ما إذا كانت حالتك تستدعي التوجه إلى قسم الطوارئ.
0: في أعراض ممكن اللي هي صعوبة في التنفس، صعوبة في البقاء أيضا مستيقظا أو فقدان الوعي، تورم في الشفتين واللسان، طفح جلدي ينتشر بسرعة، صعوبة في الكلام. وأيضا نقول هنا مستمعينا تناول مزيج خطير من الأدوية ممكن يؤدي تناول هذا المزيج من الأدوية الغير مناسب إلى حدوث تفاعلات دوائية، وقد تكون بعض هذه التفاعلات خطيرة وتستدعي التدخل الطبي.
1: وقد يحدث ذلك عند البدء في استخدام دواء جديد دون أن يكون الطبيب أو الصيدلي على علم بجميع الأدوية التي تتناولها، كما يمكن أن تنشأ التفاعلات الدوائية بين الأدوية الموصوفة والأدوية التي تصرف دون وصفة طبية والمكملات الغذائية وحتى بعض الأطعمة مثل الجريب فروت. فماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تناولت أدوية قد تتفاعل مع بعضها؟ فتحدث مباشرة مع طبيبك أو الصيدلي في أسرع وقت للحصول على المشورة المناسبة. أما إذا ظهرت عليك آثار جانبية مستمعين بعد تناول الأدوية، فأيضا اتصل بطبيبك، وإذا كانت الأعراض شديدة أو سريعة التفاقم فاتصل فورا برقم الطوارئ أو توجه إلى أقرب قسم للطوارئ.
0: هناك طرق للوقاية أو طرق الوقاية. احرص على إبلاغ طبيبك الصيدلي بجميع الأدوية اللي استخدمتها، بما في ذلك الأدوية اللي تصرف دون وصفة طبية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية. فهذه المعلومات مستمعينا تساعد على تجنب التفاعلات الدوائية المحتملة قبل بدء أي علاج جديد.
1: وأيضا تناول دواء لديك حساسية تجاهه، في بعض الحالات ممكن يسألك الطبيب أو الصيدلاني عندك حساسية من شيء معين أنت ما تعرف تقول لا، فإذا صار فعلا حساسية تجاه دواء معين قد لا تظهر الحساسية إلا عند استخدام الأول مرة، كما قد ينسى بعض الأشخاص أنهم تعرضوا في طفولتهم لرد فعل تحسسية تجاه دواء معين. فإذا ظهر لديك طفح جلدي أو بدأت بالتقيؤ بعد تناول الدواء فاتصل بطبيبك فورا للحصول على التوجيه المناسب.
0: أما إذا واجهت صعوبة في التنفس أو لاحظت تورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق، فاتصل فورا برقم الطوارئ أو توجه إلى أقرب قسم للطوارئ، لأن هذه الأعراض مستمعينا ممكن تشير إلى تفاعل تحسسي شديد يحتاج إلى تدخل طبي عاجل. فأيضا هناك وقاية، احرص دائما على إبلاغ طبيبك والصيدلي بأي حساسية معروفة لديك اتجاه الأدوية. طبعا يتم أيضا اختيار العلاج المناسب وتجنب وصفة أو وصف أدوية قد تسبب لك تفاعل تحسسي. هذا طبعا اللي هي فقرتنا الصباحية الصحية. فكثير غالبا أنه البعض مثل ما ذكرنا في بداية قبل أن نقرأ الخبر، أنه في ناس أيضا تتعرض للخطأ أبرار من خلال أنها ما عارفة مثلا الوصفة كيف تتعامل مع الدواء. إذا كان هو مرة ممكن تأخذه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.
1: تعرف إيش اللي يصير يعني غالبا وأكثر الناس يصير لهم، أنك أنت تكون ماخذ مثلا موصوف لك تابلت أو حبوب. أيوة. فأنت تأخذه وتنسى أنك أنت ماخذه، ترجع مرة ثانية مثلا يقولك أن هذه الحبة تأخذها قبل النوم مرة واحدة فقط في اليوم، فأنت مثلا خلصت تعشيت وكذا أخذتها مباشرة، لكنك بعد ساعتين ناس أنك أنت ماخذ هذا الحبة فترجع مرة ثانية تأخذ، فهذا أحيانا يسبب لك مثلا حبوب مثل ما ذكرنا، سبب طبعا بسبب الحساسية والآثار الجانبية، أحيانا يسبب الطفح الجلدي، أحيانا تقيؤ وغثيان.
0: صحيح.
1: وصعوبة في التنفس هذه وايد تصير، فهنا لازم
0: تحسس من الأدوية.
1: أيوة. فهنا لازم على طول يروحون للمركز الصحي.
0: إذن هذه فقرتنا الصباحية الصحية مستمعين الكرام، ونرجع ونذكركم بموضوع حلقة اليوم. إيش هو الشيء اللي تقول دائما إني أسويه كل ويكند كل نهاية أسبوع وللحين ما سويت؟ وفي فقرتنا اليوم طبعا في الفقرة الصحية رويدة تقول هنا أنا على كثر الأدوية اللي عندي بفتح صيدلية ومعروفة في العيلة كل أنواع الأدوية عندي. الله يعطيك العافية رويدة.
1: رويدة نفس أختي واحدة من خواتي نفس الشيء، أي شيء نبام معه، لكن بعد أتوقع كذي في كل بيت، لكن بعد أهم شيء ما نأخذ نحن مضاد حيوي وبدون استشارة الطبيب،
0: بدون استشارة يعني الطبيب أو الصيدلي. فعلا صيدلاني.
1: تعرف عيد احيانا مثلا يكون تحس كذا بالم في البلاعين وفي الحنجره وكذا، تقول بروح اخذ مضاد حيوي من عند اختي ولا اخوي او شيء.
0: صحيح.
1: يكون هو لا هذاك مثلا
0: يمكن طبيعه جسمه هذاك.
1: ايوه يكون هذا مثلا موصوف انه بس بكتيريا بدون التهاب، انت عندك التهاب، او هذا التهاب انت ما عندك التهاب، انت حالتك بسيطه. فيعني يصير عشان كذا يصير اثار جانبيه، فدائما اصلا يكون من وزاره الصحه يسوون هذه الارشادات التوعويه انك ما تاخذ يعني مضادات حيوية أو مسكنات بدون استشارة الصيدلاني أو الطبيب.
0: زين خبري أختك أنك تغلق الصيدلية اللي عندها.
1: لا نحن على طول معاها. أول ما أحس بصداع أسمع أعطيني بندول أسمع أعطيني
0: يعني بالأشياء البسيطة كذا ممكن
1: أيوة
0: تستخدم مثلا أدوية، لكن الحالات اللي هي أحيانا صعبة نرجع للطبيب أكيد والصيدلاني. صباح الخير يا آمال، أهلا وسهلا السعدين، صبح عليك بالخير حياك الله. وأمال بعد دخول أنا فاتحة صيدلية هناك. الله يعطيكم الصحة والعافية مستمعينا مستمعي برنامج صباح الشبيبة.
1: وصلتنا مشاركة عيد بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي تقول بسويه كل ويكند لكن للحين ما سويته؟ فتقول فرح من السعودية، كل ويكند أقول إني ببدأ رجيم وللحين ما بديت. والله كلنا يا فرح كلنا
0: يا فرح، لا تأقلي. احنا طالعين مستمعي الكرام لطبعا فاصل إعلاني وراجعين. عيش حياتك وخليك
2: شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: إذن مستمعي الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل أو هذا الإعلان ومكملين معاكم، وموضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي المفروض أنك تسويه في نهاية الأسبوع وللحين ما سويته؟ من ضمن طبعا المستمعين الكرام يعني الحديث عن هذا الموضوع، الويكند بالنسبة للكثيرين هو بداية جديدة، نقول راح نبدأ رياضة مثلا، أتعلم لغة، أرتب صوري القديمة، راح أهتم بصحتي، لكن البداية تكون أصعب خطوة. يشير المختصون إلى أن بناء العادة يحتاج إلى الاستمرارية أكثر من الحماس، فالقيام بشيء بسيط بشكل متكرر أفضل من انتظار يوم مثالي للبدء. فمثلا 15 دقيقة مشي أو قراءة صفحات قليلة قد تكون بداية لعادات أكبر.
1: يعني نبدأ بالتدريج خطوة أيوة. بخطوة
0: صحيح،
1: لو خطوة صغيرة
0: ولو خطوة صغيرة. فهي شيء العادة الجميلة مستمعينا اللي تقول دائما ببدأ فيه هذا الأسبوع، هذا نهاية الأسبوع أو الويكند، لكنها لم تبدأ لليوم
1: غالبا.
0: وهذا عجبتني هذا الشيء أيوة. يعني أنا اللي يقول لك مثلا اللي هي رياضة، يعني نقول المشي
1: الرياضة بالضبط. الحين كنت بقول
0: نشترك فيها كثيرين، يعني بشكل عام انه يمكن ربما يكون هذه الرياضة يعني وهي يعني مهمة جدا
1: طبعا،
0: فيقول لك انه ممكن شوية دقائق بسيطة وبعدين تروح على الكبير يعني
1: ايوه.
0: زين
1: ونحن احنا نقول بنبدا ويكند بنمشي مال يعني مثلا نص ساعه ساعه، زين بدو في البدايه يمشي 10 دقائق قبل.
0: خلت نص ساعه او الساعه
1: ايوه يمشوا 10 دقائق عشان تبدون. وايضا كذلك ان البعض يعني يشوف ان الويكند هو المفروض اصلا ان الويكند يكون هو يعني للراحه النفسيه، فالبعض يحس بالذنب اذا مثلا قضى في الويكند الراحه النفسيه وانه ما انجز شيء، فالبعض يقول لك ان انا حتى في الويكند احب اشتغل. يعني يحب إني كذا يشتغل ياخذ الديوتي عن زملائه والمناوبة عن زملائه فيشتغل في الويكند. البعض يقول لك لا أنا بحس بالذنب إذا ما أنجزت ما لست أقرأ ما تعلمت مهارة جديدة. لكن يقولكم الراحة بالعكس، يعني الراحة جزء مهم للإنتاجية، فالمفروض أنتوا ما تحسون بالذنب. أهم شيء تكون يعني في الويكند تقضون أو تعيشون النوم الكافي وقضاء وقت مع العائلة أو ممارسة نشاط نحبه، وحتى الجلوس بدون خطط، يعني بدون أي خطة بس كذا تكون مرتاح. كلها تساعد العقل والجسم على استعادة الطاقة بعد أسبوع طويل. فالمشكلة مستمعين ليست في الراحة، بل عندما تتحول الراحة إلى هروب دائم من كل شيء.
0: بعدها تقول فاتني،
1: بعدين نقول فاتني بس
0: فاتني.
1: أيوة بس يعني المفروض أني يعني حتى
0: الأشياء آسف أبرار، الأشياء اللي أنت جالس تأجلها تتراكم ما عليك، فما تستطيع أنك تنفذها حتى في أسبوع، يعني نهاية الأسبوع مثلا.
1: وعادة حتى لو يعني مثلا تخصص ويكند أنه تقول أنا ما بسوي شيء أبدا، بس كذا تكون مرتاح،
0: راح نفسية تمنح نفسك
1: بالضبط. هذا اللي راح يساعد العقل والجسم أن يستعيد طاقته بعد أسبوع طويل، خصوصا إذا كان أسبوع مليء بالضغوطات.
0: وعلى 9477795 في رسالة وصلت تقول في أشخاص لهم تأثير كبير في حياتنا مثل الدكتور أحمد محمد الطويل، شخص عزيز أريد أقدم له كلمة شكر واعتذار، ولو مهما سويت أكون مقصرة وما قدرت أوفي لجمايله، هو السبب في نجاح أمور كثيرة في حياتي وأعتذر له عن كل أخطائي بقصد أو بدون قصد. هذه الرسالة وصلتنا من عزة الفارسي، تحياتنا لك أختي عزة،
1: أعطيك العافية عزة.
0: وحمدان الرديني يقول كل بداية أسبوع اقتناع تماما أن هالإجازة بتكون غير، أجهز القائمة أتحمس وأقول خلاص هالمرة بنجز كل اللي أجلته، لكن أول ما تبدأ الإجازة يستلمني الكسل الجميل ويروح الوقت وأنا ما سويت شيء غير أني رحلت نفس الخطط للإجازة الجاية وسر الليل وإحنا
1: ما سرينا
0: ما سرينا
1: ولكلنا ما سرينا يا
0: شكرا
1: حمدان.
0: لك يا حمدان. يلا عنا عاد اليوم الخميس وجالسين نخطط يعني ايش نسوي، طبعا ما اعرف كلها تروح.
1: تعرف ان احمد ايش قايل لك؟ احمد قايل ابرار قولي حق عيد بكره نحن راح نفتح بيفتحون على حساباتك بشوفونك الساعه 4 الفجر مصور عند سوق نزوه ولا لا؟
0: انتم ما صدقتوا يعني؟
1: على طول احمد وقف لك بالمرصاد.
0: انتم ما صدقتوا ها؟ سامي العبدلي لك تحياتنا الصادقه يا غالي، هذه تحيات سامي العبدلي لجميع المستمعين وايضا لكل من يعرف سامي العبدلي. يقول اليوم اقول يوم الجمعه اروح السويق، طبعا على لهجتكم ها،
1: ايوه،
0: وما اروح صار لي فتره طويله ما رحت. لا لا يا سامي الا السويق عاد
1: سامي كورنيش السويق يترياك، ولولات السويق يترياك. وصوب هناك صوب الصبيخ وصوب الاماكن هناك بالسويق، فلا شد شوي العزيمه وتعال صوب السويق،
0: شد الهمه
1: شد الهمه.
0: وهذه رسالة تقول صباح الورد والياسمين والإشراق والسرور لعيد وأبرار وأيضا عاهد ولكل طاقم برنامج صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة والمستمعين، موضوع جميل يلامس واقع الكثير منا، وأرى أن أكثر شيء نأجله كل ويكند هو قراءة كتاب أو البدء. طبعا بالنسبة للمرسل يقول أن أنا دائما أجل هذا الموضوع قراءة كتابة أو البدء بعادة نافعة، ليس لضيق الوقت دائما بل لأن ترتيب الأولويات يحتاج إلى عزيمة واستمرار. يواصل مستمعينا الكرام الرسالة يقول نسأل الله يبارك لكم في أوقاتكم، يعيننا على استثمارها فيما ينفع وأن يوفق الجميع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: خالص التحية والتقدير أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة من الواعدة ولاية عبري، تحياتنا لك يا أبو سلطان.
1: تحياتنا لك يا أبو سلطان، وأيضا تحياتنا لك يا عنود، يعني الله يسعدكم يا رب. واليزن يقول إذا كان ما مشغول باكر بروح أصور.

0: 11 عاما من العطاء وفريق إزكي التطوعي يكتب فصلا جديدا في مشهد إنساني يعكس أسمى معاني التكافل والتعاضد المجتمعي. نجد أن الفرق التطوعية مستمعينا لم تعد مجرد مبادرات عابرة، بل تحولت إلى ذراع حقيقية للرعاية الاجتماعية، تتولى تبني الحالات الإنسانية الأكثر تعقيداً وتخفف عن المؤسسات الرسمية جزءاً من أعبائها. هذه الفرق مستمعين بكوادرها الشابة المخلصة تلعب دور محوري في رصد الحالات المحتاجة وتنظيم حملات التبرع ومتابعة الإجراءات الطبية والقانونية لتكون جسراً بين المتبرع والمحتاج وبين الألم والأمل. يأتي مستمعين فريق إزكي التطوعي كواحد من أعرق هذه الفرق في السلطنة، إذ تأسس عام 2010 ونال إشهاره الرسمي عام 2016 ليصبح نموذجا في العمل المؤسسي التطوعي بقدرته على تنظيم الجهود وتسخير الإمكانات لخدمة الحالات المستعصية. ولعل قصة الرضيعة بيان العامري خير مثال على هذا الدور النبيل، فبعد أن أنهك المرض جسدها الصغير وأصبحت بحاجة ماسة إلى علاج جيني مكلف يقدر ب 677 ألف ريال عماني لإنقاذ حياتها من مرض الضمور العضلي الشوكي من النوع الأول، لم تقف العائلة مكتوفة الأيدي، بل بادرت بالتواصل مع الفريق لتجد فيه الأذن الصاغية واليد العاملة التي حولت محنتها إلى قصة أمل يعيشها المجتمع أسره. وليكون الفريق وليكون الفريق أيضا بالتنسيق مع لجنة إزكي مع لجنة الزكاة بإزكي راعية رسمية لهذه الحملة الإنسانية الكبرى. في الجانب الآخر مستمعينا الكرام، وعبر الاتصال معنا الأستاذ أحمد بن محمد بن علي العزري رئيس فريق إزكي التطوعي للحديث أكثر أكيد عن الطفلة بيان والمبادرة اللي تبناها فريق إزكي التطوعي ولجنة إزكي. نصبح عليك بالخير أستاذ أحمد في برنامج صباح الشبيبة.
1: الله يصبحكم بالخير الأستاذ عيد، وحقيقة بداية نشكر إذاعة الشبيبة برنامج صباح الشبيبة على هذه الاستضافة وكذلك على تناولها وتسليط الضوء القضايا الاجتماعية التي تهم الفرد بشكل خاص والمجتمع العماني بشكل عام، شكرا جزيلا لكم.
0: واجبنا أستاذ أحمد في متابعة دائما مثل هذه الأخبار الطيبة والأخبار الإنسانية دائما أستاذ أحمد.
1: شكرا شكرا جزيلا لكم أستاذ عيد،
0: بارك الله فيك. أستاذ أحمد مباشرة كذا، هل ممكن تعطينا نبذة مختصرة عن الطفلة بيان وحالتها الصحية وكيف وصلت يعني وصلتكم المعرفة معرفة احتياجها لهذا العلاج؟
1: حقيقة يعني الطفلة الجنان حسب أو بناء على تقرير من مستشفى جامعة سلطان قابوس هي تعاني من مرض ضمور العضلي الشوكي من النوع الأول. نعم. وهذا المرض هو مرض انتكاسي عصبي يعني سريع التطور، غالبا ما يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية الحركية، وهذه الخلايا إذا لم يتم علاجها فإنها غير قابلة للاسترجاع، وغالبا يعني تؤدي إلى الوفاة للعام أو عامين.
0: نعم. الرسالة أو الأمل اللي تود إيصاله للطفلة بيان وعائلتها من خلال هذه الحملة أستاذ أحمد؟
1: حقيقة يعني إذا قلنا على أنه يعني رسالة طفل جنان نفسها بلسان حالها وليس بلسان مقالها، يعني هي تقول لكل فرد من أفراد المجتمع العماني وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة أن يكونوا يدا واحدة لإنقاذها من هذا المرض لتحيا حياة سعيدة مثل بقية الأطفال في المجتمع العماني. أما عائلة الطفلة حقيقة كلهم أمل بأن يقف المجتمع العماني والمؤسسات كذلك الحكومية والخاصة معهم للمساهمة في تبني علاج طفلتهم الوحيدة، وهم يعلمون علم اليقين بأن المجتمع لن يخذلهم كما لم يخذل بقية الأطفال من خلال حملات التبرعات الأخرى التي أقيمت في السلطنة.
0: جميل أستاذ أحمد، إذن الدور اللي يلعبه طبعا في من خلال هذه الحملة اللي أطلقها فريق إزكي التطوعي وأيضا لجنة الزكاة، هذه المبادرة كيف تم التنسيق بينكم وبين لجنة الزكاة وأيضا الجهات الأخرى أستاذ أحمد؟
1: حقيقة يعني هذه الحالة وصلت عن طريق أب الطفلة جنان مباشرة لما وصلتنا الحالة، يعني هذه الحالة تحركنا مباشرة كفريق في مخاطبة سعادة السيد أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي وللولاية، وجزاه الله خير مشكورا يعني على جهودي في تبني هذه الحالة وبذل جهد كبير في الاتصالات وغيرها والمخاطبات، فكل الشكر والتقدير له. كذلك عن طريق سعادة الشيخ رفعناها إلى وزارة التنمية الاجتماعية. مثل هذه الحالات لابد أن ترفع إلى الوزارة عن طريق منصة وجود، وكذلك عن طريق الاتصالات، وتم التواصل إلى تم التواصل كذلك مع وزارة الصحة لمعرفة خلفيات هذا الموضوع. وبعد ذلك يعني مثل هذه الحالات لابد أن توافق عليها معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية فمشكورة جزاها الله خير، وافقت على أن تطرح هذه الحالة في منصة جود وأن يتم إنشاء حملة تبرعات لها زين في داخل السلطنة.
0: جميل أستاذ أحمد، أكيد المبلغ المطلوب مبلغ ما بسيط، 677 ألف ريال عماني. هل هناك خطة زمنية وضعتوها لجمع هذه التبرعات أو هذا المبلغ، وهل هناك أيضا أهداف مرحلية؟
1: حقيقة كما تعلم على أنه مثل هذه الحالات وهذه الأمراض لا بد من التدخل الجيني أو العلاج الجيني، وهذا العلاج الجيني يعني يعتبر أحد الخيارات العلاجية المناسبة. تبلغ تكلفة كما ذكرت لك الأستاذ عيسى جزاك الله خير حوالي 677 ألف ريال عماني، ومبلغ هذا ما هي أكثر من نصف مليون ريال عماني. لكن حقيقة يعني الشباب في الفريق لجنة الزكاة زين، لأنه في الفريق لجنة الزكاة يعملوا جنب إلى جنب مع بعض البعض زين، في لجنة الاجتماعية وغيرها من اللجان عملوا خطة زمنية في خطة إعلامية زمنية لنشر هذه الحالة للمجتمع، وكذلك المخاطبة المؤثرين في المجتمع عن طريق القنوات التواصل الاجتماعي.
0: إذن أستاذ أحمد، كيف تضمن يعني وصول التبرعات بشكل آمن وسليم إلى الحساب المخصص للحملة خاصة مع ارتفاع هذا المبلغ اللي ذكرناه؟
1: يعني جميع آليات التبرع اللي احنا الآن طارحينا سواء كان في الإعلانات وغيرها هي يعني آليات رسمية زين أو طرق تبرع رسمية تم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال منصة جود أو برنامج الزكاة، وكذلك من خلال أرقام الحسابات الرسمية للفريق ولجنة الزكاة.
0: جميل. كيف راح يكون نهج التواصل يعني مع المتبرعين واطلاعهم أيضا على مستجدات الحملة ومراحل تقدمها أستاذ أحمد؟
1: يعني أكيد يعني كل فريق وكان كفريق التطوعي ولجنة الزكاة ولا تزكي زين أو بقية الفرق لابد يكون هناك شفافية ومصداقية زين في مثل هذه الحالات، ولابد من إطلاع المتبرعين على مستجدات الحملة وذلك من خلال القنوات التواصل الاجتماعي، والتحديث إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون بشكل مرحلي.
0: جميل. أستاذ أحمد، كيف ممكن الأفراد والجهات الراغبة أيضا في دفع الحملة أو دعم الحملة والمساهمة والقنوات الرسمية المخصصة مثل ما ذكرت أيضا وزارة التنمية الاجتماعية اللي نوجه لهم كل الشكر والتقدير أكيد، نقول خصصة اللي هي منصة جود للتبرع، هل هناك قنوات أخرى؟
1: هي القنوات التي المتبعة حاليا يعني في الفرق الخيرية ولجان الزكاة هي منصة جود يعني وكذلك برنامج الزكاة وأرقام الحسابات الرسمية، هذه المنصات هذه الآليات المتبعة الرسمية كان من وزارة التنمية أو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
0: إذا أستاذ أحمد بن محمد العزري رئيس فريق زكي التطوعي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى.
1: شكرا للأستاذ عيد وشكرا لإذاعة الشبيبة في برنامج صباح الشبيبة، حقيقة يعني نقول يعني معا من أجل جنان نرسل لها الابتسامة مثل بقية الأطفال أطفال السلطنة، وحقيقة الشكر موصول لوالي الولاية سعادة السيد أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي على وقته الجادة، وكذلك دائرة التنمية الاجتماعية بولاية تشكي ووزارة التنمية الاجتماعية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما أشكر كذلك أعضاء أو جميع أعضاء فريق التطوعي ولكن زكاة بالولاية على وقتهم أيضا الجادة والمستميتة للوقوف مع هذه الطفلة الجنان، وكذلك الشكر موصول جميع المتبرعين الذين تبرعوا وإن شاء الله راح يتبرعوا لهذه الطفلة، وكما أقول في النهاية معا من أجل جنان.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
1: شكرا أستاذ عيد جزاك
0: الله الله يحفظكم إن شاء الله وكل التوفيق في أمان الله.
1: آمين جزاك الله
0: في أمان الله، مع السلامة.

0: عليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة. وشو الشيء اللي دايما تقول بسويك الويكند وللحين ما سويته؟ فهذا نقدر نحن نقول ممكن هذا الويكند أنت الشيء اللي أجلته تقدر اليوم تسويه. على 2-4-9-4-0 نقول صباحك خير يا عيسى.
4: صباحك الله بالنور سرور أختي أبرار.
3: أهلا، شخبارك؟
4: الحمد لله سعيد جدا بالمشاركة في البرنامج معاكم.
5: احنا سعداء اكثر دائما يا عيسى. سمع صوتك.
4: الله يسلمكم، بارك الله فيكم وشكرين. ونتمنى هذا البرنامج ينال استحسان المستمعين والمستمعات
5: يا رب باذن الله تعالى.
4: الله يبارك فيكم.
5: هيا عيسى في الدوام؟
4: والله في الدوام حاليا.
5: الله يسعدك يا رب. احنا سعيدين وانتم تتابعونا في مختلف اماكنكم ومواقعكم يعني.
3: اكيد.
4: لا الحمد لله، انا تراني اتابعكم عن طريق التطبيق الخاص بالتشغيل المحطات الإذاعية مختلف من حال العالم.
5: إن شاء الله عليك.
4: إذاعة الشبيبة، وأنا عندي جهاز خاص وأتابع من خلاله إذاعتكم.
5: يا سلام.
4: أي نعم.
5: الله يحفظك يا عيسى.
4: آمين آمين يا رب العالمين.
5: هاي يا عيسى.
4: نعم. وبخصوص موضوع أتمنى من الأخوة المستمعين إذا وجه رسالة إلى المبادرة ب. مساعدة أبو الطفلة بيان العزري.
5: بيان العامري، الرضيع العامري. فعلا
4: الطفلة الرضيعة بيان العامري. وأتمنى المبادرة من الشعب الأخوة المستمعين العمانيين اللي يسمعنا، أتمنى يعني يبادر. وهذا ما غريب على أخوانا، على يعني حبايبنا الشعب العماني، يعني دائما متكاتب ودائما يعني يشد أزر يعني الناس المحتاجة.
5: التكاتف والتكافل فعلا،
4: التكافل
5: هذه سمة العمانيين الحمد لله رب العالمين.
4: يقولوا أهل الفزعة، سميهم أهل الفزعة
5: فعلا. وهناك أيضا أحمد من المقيمين أيضا في أرض السلطنة، أصحاب الأيادي البيضاء اللي أيضا ما يتوانوا يعني في تقديم ومد اليد العون يعني والمساعدة.
4: تحية للمقيمين والمواطنين والمقيمين.
5: أكيد أكيد أكيد أكيد. تابعت اتصالنا من خلال مع الأستاذ أحمد العزري.
4: نعم تابعت
5: رئيس فريق تزكية تطوعي.
4: وأنا كم ما تابعته بالبداية، بس الحكم أني قمت بتشغيل الجهاز وعاد سمعت من عندكم.
5: جزاك الله خير.
4: حبيت أن أشارك يعني.
5: جزاك الله الخير أخي عيسى.
4: الله يبارك فيك.
5: هاي عيسى اليوم الخميس.
4: نعم الخميس إن شاء الله.
5: إيش الخطط نهاية الأسبوع يعني؟
4: والله خطط تعرف خطة يعني لزيارة الأهل والأصدقاء وكذا. أيوة ويعني وتعرف كذا حال إن شاء الله ذهاب إلى محمد ظفار إن شاء الله.
5: إيه صحيح. أنا عيسى إنه بيروح ظفار.
3: أيوة إن شاء الله هذا الويكند.
5: جاهزين يا عيسى؟
3: إن شاء الله هذا الويكند. أقول إن شاء الله الانطلاق هذا الويكند إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
3: درب السلامة واستمتعوا في رحلتكم في كذا الجبال الظفارية والأودية الظفارية.
4: إن شاء الله يا رب.
3: وقت ممتع يا رب.
4: إن شاء الله أتمنى لكم. وبالنسبة لموضوعكم اليوم إيش الشيء اللي دائما تريد تعمله في الويكند؟
5: وما تسوي.
4: نوع اللي يعني ما أعرف أنا والرياضة ما مستويين. يعني مقلل يعني أناوي إني أسوي تمارين رياضية كل ما أقول يعني بسوي وأجلها أجل وأجل وأجل
5: ما تصير ها؟
4: إيه نعم.
5: زين عيسى احنا كنا نقرا في يعني في موضوع الحلقه أيوة. وجدنا انه مثلا ايضا هناك مثل يقول لك اللي هي انك ابدا بدقائق بسيطه بخطوات أيوة. بسيطه بعدين
4: أيوة.
5: بعدين الحقل كبيره يعني
4: ايوه محتاج انك بس مشكله انا باغا كنت اروح يعني اني اشيل المحلات التجاريه هذه اني اشتري ملابس هذه مال الرياضه
5: نعم
4: عشان اقدر استطيع اني امارس الرياضه يعني
5: زين
4: اي نعم بس الحكم شويه الجسم عندي يعني بعض الملابس ما تناسبني اي نعم
5: يلا يلا سوي همة بس عيسى وان شاء الله امورك تكون تمام
4: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى
5: باذن الله
4: في الويكند هو فرصه لكن اكثر شيء زياره الاهل واللي الاخوه وكذا نسال عنهم ونتعرف معهم نجتمع كل يعني خميس وكل جمعه
3: ايوه جميل هذا
4: هذا الويكند الظاهر ما في تجمع عائلي يمكن الحكم انه معظم الافراد العالم ذاهبين لمحافظه ظفار واللي مسافر تعرف في وقت يعني في
3: موسم اجازه
4: ايوه موسم اجازات وكذا يعني
3: ايوه
4: اي نعم
3: وحلو انكم لما تروحوا هناك صلاله تتجمعون كذا لما في احد السهول في صلاله
4: ان شاء الله بس في ترتيبات عن طريق يا اخوان في جمعيه النور المكوفين وان شاء الله يعني هم يعني عاملين ترتيبات خاصة للمكفوفين.
3: نعم جميل.
4: في ملتقاته تعرف كعادة جمعية النور المكفوفين في محافظة ظفار.
3: نعم.
4: كعادتها سنوية تعمل ملتقى خاص للمكفوفين.
3: حلو. الله يعطيهم العافية.
4: للمكفوفين.
5: أكيد.
4: جميل. إيه نعم.
5: كل التوفيق أخوي عيسى سعيدين بسمع صوتك.
4: وإحنا أسعد كثير بالمشاركة معك في البرنامج وأشكرك أخي عيد على إتاحة الفرصة.
5: الله يبارك فيك.
4: أتمنى إن شاء الله نشارك في مع المقدمين البرنامج يعني في بعض في الأوقات القادمة إن شاء الله
5: نتشرف أخوي عيسى نتشرف
4: أتمنى يفتحوني على مجال الاتصال ورسائل الواتساب
5: بإذن الله تعالى بإذن الله. بارك الله فيك عيسى
4: الله بارك فيك
5: يومك سعيد في أمان الله
4: أيامك سعيدة إن شاء الله
5: الله يسعدك يا رب شكرا
4: آمين. آمين.
3: إذن مستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم شو الشيء اللي تقول بسويه كل ويكند لكن للحين ما سويته دائما نحن الأشياء الصغيرة مستمعينا دائما نأجلها فليس دائما الأشياء المؤجلة مشاريع كبيرة أحيانا تكون أمور وايد بسيطة مثلا ترتيب غرفة ترتيب دولاب ملابس تجربة وصفة جديدة تجربة طبخة جديدة الاتصال بشخص عزيز يعني هذا الاتصال اللي كذا يعني ما يأخذ إلا ثواني نحن نأجله أو تنظيف أيضا الهاتف من الصور القديمة والأسماء المكررة أو حتى الجلوس مع العائلة بدون انشغال هذه التفاصيل الصغيرة ممكن تمنحنا مستمعينا شعور بالإنجاز والسعادة لكنها غالبا تكون هي أول الأشياء اللي نحن دائما نأجلها
5: فايش الشيء الصغير اللي أجلته لفترة طويلة رغم أنه لا يحتاج وقت كبير أيضاً مستمعين أحياناً نحتاج إحنا فقط أن نختار شيء واحد ونلتزم فيه بدل من وضع قائمة طويلة أو اختيار هدف بسيط للويكند يجعلنا نشعر بالإنجاز سواء كان زيارة شخص تجربة مكان جديد أو الاهتمام بالصحة أو تخصيص وقت لأنفسنا الويكند مستمعينا نهاية الأسبوع ما فقط للمهام بل لصناعة ذكريات جميلة أيضاً مثل ما قال عيسى يمكننا يقول في شيء يحرص عليه دائما اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء والأقارب بس يقول هذا الويكند ما فيه لأنه هو رايح ظفار
3: أيوة تعرف أنه يعني غالبا الويكند هو اللي يكون صناعة والفرصة الذهبية
5: أكيد.
3: أنك تصنع ذكريات مع الأشخاص اللي أنت تحبهم أشخاص تكونون كذي يعني عزيز عليكم وعزيزين عليكم
5: ونقول لتسعة أربعة سبعة سبعة سبعة تسعة سبعة خمسة رسالة صباحية ورسالة أيضا شاركنا في موضوع حلقة اليوم من نظرة أن هناك قائمة كلاسيكية من الأشياء التي نعد أنفسنا بها كل ويكند وتتكرر في مختلف جوانب الحياة من الناحية الشخصية والصحية الرياضة والنشاط البدني. من يوم الجمعة يبدأ الجدول الرياضي، المشي أو تجربة رياضة جديدة، تعديل النوم، محاولة تعويض النقص والبدء بنظام نوم متوازن أكثر طاقة خلال الأسبوع. هنا على القرح يا أبرار،
3: يعني هو خلص مارس هذه الأنشطة،
5: يقول لك هو معاد جدول بس ما يعرف.
3: أيوة الحين ما مطبقنا الجدول.
5: من الناحية المنظمة والمنزلية أيضا، التنظيف والتنظيم الجذري، تضيف أيضا وترتيب الغرفة أو الدولاب أو فرز الأوراق والملفات القديمة اللي تراكمت لشهور، تقليل الفوضى الرقمية مثل تنظيف الصور في الجوال أو تنظيم الإيميلات أو حظر الرسائل المزعجة. في شيء بعد هنا يضيف، من الناحية المهنية والتطويرية، التخطيط والمتابعة، إنها متابعة أمور إدارية أو مالية معلقة تنتظر الحسم ولا تجد لها وقت في زحمة الأيام العادية. تطوير أيضا الذات، البدء بكتاب أو كورس أونلاين أو تعلم مهارة جديدة كنت تأمل أن تقضي معها ساعات الويكند الهادئة. رابعا يقول، من الناحية الاجتماعية والنفسية، التواصل وتغيير الجو مثل زيارة أشخاص أو أماكن كنت تخطط لها منذ فترة طويلة أو تخصيص وقت كامل لتصفية الذهن والاسترخاء الحقيقي بعيدا عن الشاشات والالتزامات. في النهاية يقول، الويكند يقدم إغراء دائما بأن الوقت متوفر، ولكن طاقة الراحة غالبا ما تكسب هي اللي تكسب وتؤجل هذه القائمة إلى الويكند القادم. هذه الرسالة وصلتنا من العزيز عبد العزيز العبد الله من قطر. شكرا لك يا عبد العزيز،
3: يعطيك العافية. عبد
5: والله
3: العزيز،
5: والله عبد العزيز لو يطبق هذه الأشياء كلها الأربعة
3: بيصير إنسان مثالي. ما بعرفك يا عبد العزيز.
5: ما كنا بنعرفك. الله يسعدك يا عبد العزيز. أيضا من ضمن الرسائل المستمعين الكرام، العم سعيد الهشامي، قلنا أنا بس حاب أصبح عليكم بالخير ودائما كالعادة الأشياء الجميلة اللي ترافقنا في رقم البرنامج، هذه الصور اللي هي من المزرعة.
3: أكيد الله يصبح عليك بالسعادة والنور العم.
5: وتعرفي الكلمة دائما العبارة المشهورة إيش يقول؟
3: يعجبنا سلم عليكم.
5: الله الله يسعدك العم سعيد. وهذا أيضا يقول، صباح الخير، كيف الحال؟ صباح النور. هذه رسالة وصلتنا، الاسم غير موجود. يسألوك يا أبرار متى تروح الخريف؟
3: جماعة بيخلص الخريف وهي موسم الصر، بس خلوني ساكت ومتحملة.
5: حسين السعدي طبعا، هذه الرسالة من حسين. ما في يعني
3: حسين السعدي. حسين السعدي سألني تقريبا الأسبوع الماضي هذا السؤال، فأكيد الزملاء هناك يكفوني ووفوني يا حسين السعدي.
5: وهذا أيضا رسالة يقول، نحن بعيدين جدا من حيث المسافات والأميال، ولكن يمكن للكلمات أن تؤثر فينا وتحرك مشاعرنا، ويمكن للأفكار أن تقلب لنا الابتسامات. صباح مليء بالابتسامات الجميلة يا صباح الورد. من الزرقالي، هل أحمد الزرقالي؟
3: أحمد الزرقالي.
5: أحمد الزرقالي، تحية لك يا أحمد. احنا كذا نحاول ناخذ رسائلكم. عيسى التميمي يقول أيضا، كان معنا عبر الاتصال قبل شوي، صباح الفوز اللي ما يقاس بالنتائج وحدها، بل بما زرعته في روحك من صبر وعزيمة الفوز الحقيقي، أن تستيقظ كل يوم وأنت أقوى من الأمس وأقرب إلى أهدافك وأكثر رضا بما كتب الله لك. اجعل يومك ميدان للنجاح وخطواتك شاهدة على أنك تمضي بثبات نحو القمة، فكل سعي صادق هو في حد ذاته فوز. صباحك انتصار متجدد بإذن الله يا عيسى.
3: بإذن الله تعالى.
5: وهذا أيضا تحية صباحية للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، آمال، صباح الورد يا آمال، صباح الورد لعيسى. وأيضا عبد العزيز اليزن يقول هنا، أبرار يقول، الشباب اللي معاه في الدوام يسألوه ليش كاتب في النوت عندك إذاعة الشباب، إذاعة الشبيبة،
3: إذاعة شبيبة،
5: إذاعة شبيبة وصباح الشبيبة،
3: كتذكر عشان هو يتابعنا.
5: السلام عليك
3: وتشريف متابعتك يا اليزن. يوسف بن عبد الله يقول،
5: الله يسعدك، وهذا خليني بس أوجه تحية لزملائنا أيضا في إذاعة الشباب.
3: أكيد تحياتنا لزملاء في إذاعة الشباب وأيضا إذاعة مختلف الإذاعات. ويوسف بن عبد الله يقول، عيد اقرأ رسالتي يا عيد.
5: حاضرين حاضرين، احنا راح نقرأ رسائل أكيد.
3: أيوة، فيوسف بن عبد الله أكيد أنا متشوق أني أشوف رسالتك، لأن قلت أن أقول حق عيد يقرأ رسالتي.
5: أزين، وهنا أيضا صباح الخير على عيد نمشي وأبرار وسعد وماضي وأيضا عاهد، إقال سعيدة وكل شيء في خاطري بسويه، أحمد محمد السعدي شمهوري.
3: أيوة أحمد السعدي.
5: تحية لك
3: الله
5: يا
3: أحمد.
5: هنا توصلنا فيديوهات ورسالة أيضا صوتية حاضرين. رسالة تقول كل ويكند أقول بقرب مكان جديد لكن للأسف أروح نفس المكان.
3: هذا أني هذا تمثلني على فكرة. تعرف ليش أنا مسيفة عدة كافيهات جديدة أقول بقربهم؟ أيوة. وأروح نفس الكافيهات لأني دائما متعودة عليهم
5: كذا
3: يعني. أيوة أروح نفس المكان بالضبط.
5: هذا الرسالة وصلتنا من عبد الله.
3: تحية
5: لك عبد الله درويش. تحية لك يا عبد الله. وصلنا رسالة طويلة. صباحك الله بالخير وصباحت بهذا الإحساس. الشعور أكثر شيء أقول إني بسويه في الويكند حاجتين في أغلب الأحيان. أول شيء أقول بروح أزور أرحامي باستمرار في الويكند وخاصة أمي اللي هي جدتي الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها.
3: آمين.
5: وبعدها خالتي أيضا خليصة أمي. وما أسير إلا بين فترات بسبب كثرة طبعا أهمية الويكند عندي لقضاء أهم الأشياء. أيضا هم مهمين هم مهمين هم الأبدى. خليهم هم دائما الأولويات. قائمتك الأخ العزيز يقول الشاعر أهلي حزام الظهر في حزة الضيق ونور العين إلي غش الدرب عتمة. ثاني شيء أواعد طبعا صديقي نروح وادي من الوديان رحلة في عمان مثل وادي حتى في شناص أو غيره من الأماكن الطبيعية ولا نروح وما يروح طبعا يقول إنه هو السبب. وسعد بن قدلان رحمة الله عليه يقول سلام يا غر السحاب اللي تبجح بالمطر وشم الجبال اللي تبجح بالسحاب قذولها وسلام يا هوج الرياح اللي عطاها مستمر مهما أخذوا منها من الحسنات ما ردوا لها. وأيضا بن قدلان رحمة الله عليه يقول سلام يا شمس الضحى تشرق على بر وبحر تشرق على كل الديار جبالها وسهولها وسلامتكم يوسف بن شهداد.
3: شكرا يا يوسف بن عبد الله بن شهداد. قرأ رسالتك الحين عيد فيعطيك العافية يوسف بن عبد الله. إذا أنا مستمعين إحنا متواصلين معاكم في آخر الدقائق لكن بعد هذا الإعلان.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: تحية صباحية لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وين ما كانت مشاويركم الصباحية، اللي في الأعمال واللي طالعين كذا يقضوا مشاوير نهاية نقول يوم الخميس،
4: تكثر نهاية الأسبوع والويكند
3: تكثر هالمشاويرة.
4: طبعا يأجرون حق هذا اليومين أكيد، عشان يخلصون المشاوير.
3: وهذه أيضا تحية صباحية لزمزم الحضرمي. صباح الخير يا زمزم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصباح الخير لأحمد الزرقالي، قاسم السعدي، ويوسف عبد الله أخو يوسف شهداد. شكرا، الله يحفظك يا رب يا يوسف.
4: وصباح عليكم جميعا طبعا، رائد وخولة وأيضا مهند المعولي وأشرف وأيضا سعدوش وعنود، كل الصباحات السعيدة نتمناها لكم، وكذلك جاسم السعدي وأم حسن. ونقولكم على موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي دائما تقول أنك تبى تسويه وما تسويه في الويكند. فطبعا أتوقع في رسائل أيضا وصلتنا.
3: في رسالة تقول: أتمنى لكم إجازة سعيدة مليئة بالراحة والهدوء، وفرصة لتجديد الطاقة وصنع أجمل الذكريات برفقة من تحبون. أدام الله عليكم الفرح والمسرات. شكرا شكرا لك يا حمدان، وعسى الله يديم الأيام السعيدة.
4: جزيل الشكر لك.
3: السعادة المطلقة والكل الأزلية والأبدية حمدان، شكرا لرسائلك.
4: يعطيك العافية يا حمدان الرديني. في النهاية مستمعين الأحبة، يمكن أن يكون الويكند فرصة أن نحن ننجز شيء مؤجل أو حتى نرتاح، أو أيضا ممكن في الويكند نعيش لحظة جميلة مع اللي نحبهم. وأكيد في الويكند تكثر صلة الأرحام، وحلاوة الويكند أكيد بتجمع الأهل. المهم مستمعين الأحبة ألا تمر الأيام ونحن نؤجل كل ما يجعلنا نشعر بالسعادة. أحيانا خطوة صغيرة نبدأ بها اليوم تكون بداية لتغيير كبير.
3: ونقول مستمعي الكرام: انسى كل شيء حدث لك في الأيام الخمس الماضية، واستعد للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع. النهاية الوحيدة اللي نطلع إليها جميعا هي نهاية الأسبوع، هو الويكند. ونقول وصل أخيرا اليوم المقدس أخيراً. اليوم الونيس اللي توقعنا جميعا مستمعي الكرام. نقول الخميس وإن شاء الله الجمعة والسبت نهاية أسبوع. نقول موفقة للجميع. كنا معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مستمعي الكرام، وفريق العمل عيد الخويطري أبرار المشيفري، والزميل العزيز عاهد الزرقالي في الإخراج المرئي. نتمنى لكم إجازة سعيدة، في أمان الله.

0: استخدامك الآمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ألو، السلام عليكم.
4: ها نورة، اصر على الموضوع.
3: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
4: شوف، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
3: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
4: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
5: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: تخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2:00 وحتى 3:00 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
7: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار 98.5، وأيضا نرحب بمتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي اللي دائما يتابعونا ويتفاعلوا معنا بشكل إيجابي ولله الحمد. من هنا من صلالة جاردنز مول ننقل لكم هذا الاستوديو، استوديو الشبيبة اللي حبينا أن يكون خلال هذا الموسم هنا حاضر من قلب ونبض هذا الحدث وهذا الموسم الاستثنائي لخريف ظفار لعام 2026، امتدادا للبرامج سواء البعد الخامس وبرنامج من الخريف والبرامج الصباحية. هي محاولة جادة وأيضا البحث عن كل ما هو جديد لإبراز المشهد الثقافي، المشهد السياحي، التحدث في مختلف المجالات والقطاعات التي تستحق أن تكون حاضرة كعنوان رئيسي في كل حلقة من خلال ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال التواصل المباشر عبر الهاتف. نرحب بكم من الآن إلى الساعة 3:00 على مدى ساعة كاملة، نربط فيها الموضوعات ونناقش ونحلل ونسأل عن كل ما هو جديد ونبحث عن المفيد وننقل لكم إلى من خلال هذه المنصة، منصة الشبيبة. طبعا في يعني تواصل هذا الموسم بدأت الأجواء في الخارج أفضل مما كانت يعني بكثير وأعداد الزوار هم أيضا في تزايد كبير، مثل أيضا ما تفضل ضيفنا بالأمس وذكر أن ربما التشغيلات الفندقية بنسبة عالية للعمانيين، كانت السياحة الأولى تأتي قرابة 95% ربما أو أقل من ذلك بقليل، ولكن هذا أيضا يبشر أن هناك نمو في السياحة الداخلية بشكل متسارع، وهذا مقصدنا وهدفنا أن نكون جزء من هذا الحراك، سواء كان الحراك الاقتصادي أم الحراك السياحي. مستمعينا الأكارم، عندما يعني نتحدث اليوم عن الوظيفة بشكلها الخارجي، لكن يعني كثير من الجامعات تغيرت فلسفتها تجاه الوظيفة أو تجاه التخصص اللي يقودك إلى هذه الوظيفة وهذه المهمة. أصبحت الجامعات اليوم يعني تركز كثير حول قدرتها على إعداد كفاءة قادرة على المنافسة، كفاءة قادرة على الابتكار، كفاءة من الخريجين يقودوا ويصنعوا المستقبل. ومع أكيد اليوم التسارع الكبير في جانب التحول الرقمي وفي جانب الذكاء الاصطناعي والتغيرات العالمية الاقتصادية، تبرز كثير من الأسئلة الجوهرية. هل سوق العمل العماني اليوم مستعد لهذا المستقبل؟ وهل تتواكب مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد؟ وما هي الفرص التي تفتحها رؤية عمان 2040 أمام الشباب وأمام رواد الأعمال؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يسعدنا أن نستضيف أحد المهتمين والأكاديميين وكذلك الباحثين، وله حضور كبير وبارز في قضايا سوق العمل والموارد البشرية وكذلك ريادة الأعمال. ضيفنا هو الدكتور علي بن محاد هبيس، محاضر بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة فار، وأحد المتخصصين في إدارة الموارد البشرية، وله إسهامات كثيرة في الجانب البحثي وفي الجانب الإعلامي ومجالات حول رؤية عمان 2040 والتنويع الاقتصادي وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خبرة عملية امتدت ما بين مطار صلالة وجامعة الظفار وكذلك جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. حياك الله دكتور في البعد الخامس عبر الشبيبة، أبرك سعادة بحضورك دكتور.
8: أهلا وسهلا، فرصة سعيدة نكون معكم اليوم.
7: الله يسعدكم، كيفكم مع الخريف وأجواء الخريف؟
8: أجواء الحمد لله رب العالمين، أجواء جميلة جدا في محافظة الظفار، وأتشرف اليوم نكون معكم في إذاعة الشبيبة، وشكرا لكم على الدعوة.
7: الله يبارك فيك دكتور. يعني اهتمامك و أصبحت من أكثر المتحدثين والمهتمين عن حول رؤية عمان 2040، لو طلبت منك أن تلخص هذه الرؤية في دقيقة، فما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى كل مواطن يستمع لنا؟
8: رؤية عمان 2040 هي بشكل مختصر هي خطة استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحسين جودة حياة العماني والمقيم على أرض السلطنة، وأيضا تحسين الاقتصاد العماني. رؤية عمان 2040 هي تركز على أربع محاور أساسية، وهي الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والبيئة، وأيضا التشريع والحوكمة. هذه المحاور الأساسية توجد فيها أولويات وطنية، اللي هي أولوية التعليم والصحة وأيضا الحماية الاجتماعية وأيضا أولوية سوق العمل والتشغيل، وهناك أولوية 12 أولوية وطنية، وهذه الأولويات تعمل عليها حكومة سلطنة عمان لتحقيق رؤية عمان 2040. وهناك أيضا الشيء المهم في موضوع الرؤية، إن الرؤية هي ليست فقط إنه هي هدف مستقبلي، لا، توجد هناك خطط خمسية. سلطنة عمان والقائمين على رؤية عمان 2040 مقسمين الرؤية إلى أربعة مراحل، اللي هي من 2021 إلى 2025 اللي هي الخطة الخمسية العاشرة، ومن 2026 إلى 2030 اللي هي الخطة الخمسية الحادية عشر.
7: جميل.
8: ومن ثم من 2030 إلى 35 الخطة التنموية الثالثة، ومن ثم الرابعة من 2035 إلى 2040.
7: جميل. طيب، في اعتقادك ربما يعني هناك أكيد في بعض المؤشرات، هذه المؤشرات لا شك أنها تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية، ما هي أبرز هذه المؤشرات ربما؟
8: الحمد لله رب العالمين. يعني بالنسبة للمؤشرات في الخطة، وأهم الإنجازات في الخطة الخمسية العاشرة اللي كانت من 2021 إلى 2025، عمان مرت شوية بظروف، ليست عمان فقط بل جميع العالم بحكم جائحة كوفيد 2019 أثرت على اقتصاد العالم كامل، فتأثرت في عمان بشكل كبير. فالرؤية هذه اللي هي الخطة الخمسية العاشرة عملوا على التوازن المالي اللي كان 2021-2024، ومن المؤشرات الجيدة أنه انخفض الدين العام، وأيضا هناك مشاريع تنموية قائمة بشكل كبير، يعني خاصة في هذه الفترة 2021-2025.
7: نعم.
8: في عندنا قطاعات مستهدفة اللي هي قطاع اللوجستيات، القطاع السياحي، التعدين، وقطاع أيضا الصناعات التحويلية. لو نشوف أنه في كثير مشاريع قائمة الحمد لله رب العالمين في الخطة الخمسية العاشرة. الآن الخطة الخمسية الحالية فيها طبعا جميل. أهداف كثيرة.
7: جميل. طيب بعد مرور سنوات دكتور على إطلاق هذه الرؤية، لو ممكن احنا نركز على جانبين. نركز الجانب الأول، ما هي أبرز الإنجازات التي يمكن أن يلمسها المواطن من خلال هذه الرؤية، وتحدث ما أبرز التحديات التي قد تبطئ الوصول إلى أهداف هذه الرؤية.
8: بالنسبة للسؤال الأول،
7: الإنجازات
8: في لما نشوف نحن الإنجازات، الخطة الخمسية تم إنجاز 97% من الخطة.
7: جميل.
8: ولكن اللي تم تنفيذه للآن هي 67%. ولكن ليش نحن نقول 97%؟ لأن في مشاريع لازالت قائمة لم تنجز إلى الآن، لازالت نعم. قيد الإنشاء.
7: نعم نعم.
8: فنسبة الإنجاز الخطة الخمسية من 2021 ل 2025 هو 97%.
7: جميل.
8: بالنسبة للتحديات
7: التي قد تبطئ الوصول إلى أهداف الرؤية،
8: يا تحديات في سلطنة عمان، بالنسبة للتحديات ممكن أن نكون صريح شوية. نحن التحديات ممكن أنه يكمن في جانبين مهمين. هو الجانب الكادر البشري، حينما يكون في كادر بشري واعي على جميع المستويات الإدارية، فيكون هناك الوصول للرؤية في وعي موجود، وأيضا حتى الوعي المجتمعي. فهي في النهاية شراكة مجتمعية بين الوعي المجتمعي وأيضا الجانب القيادي والإداري في المؤسسات الحكومية. بالنسبة للتحديات، أرجع وأقول أنه في مجموعة تحديات اللي هي على سبيل المثال الرؤية عمان 2040 رؤية جدا طموحة جدا وهادفة جدا، ولكن الوصول إلى هذه الرؤية يتطلب وعي كبير، وأيضا يتطلب إلى عمل جاد، يتطلب إلى فهم الوعي للرؤية بشكل صحيح. بالنسبة أرجع وأكرر، ممكن أقول أنه بالنسبة للتحدي، نحن محتاجين وعي حتى من جانب الإدارات الوسطى وأيضا الإدارات الصغرى. بالنسبة للإدارات الوسطى، يجب على جميع يعني المسؤولين أن يكون لديهم وعي في رؤية عمان، في الخطط الخمسية. الحاجة اللي أنا لاحظتها، ممكن أكون صريح فيها، ممكن أيضا متابعة رؤية عمان 2040، أنه فيها الأهداف اللي هي مثل الحين عملت، أعتقد أنه يجب فيها إشراك أكبر عدد من الناس المختصين في الرؤية نفسها، على أساس أنه تكون إيش أكثر شمولية. حينما مثل حين القطاع السياحي أو القطاع اللوجستي مثل فقط الجانب الحكومي هو اللي شغال عليه بدون إشراك ناس مختصة، قد يكون في هناك إخفاق إلى حد ما.
7: جميل جميل. أنا رح أرجع إلى يعني أيضا مجموعة من الأسئلة اللي تراودني وفي بالي، وأعتقد يفكر فيها كثير من الشباب والمجتمع، بعد ما نطلع الفاصل وراجعين لكم في البعد الخامس. ابقوا معنا.

0: بطل الكهرباء برنامج من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2:00 حتى 3:00 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ورحب بكم في البعد الخامس. احنا معكم من الآن إلى الساعة 3 يوميا من الأحد إلى الخميس، ومع نهاية هذا الأسبوع نسأل الله لكم التوفيق والنجاح، وأن تقضوا وقت ممتع مع من تحبون، وأيضا تستفيدوا من خلال هذه الرفقة عبر الشبيبة، سواء في البعد الخامس، برنامج من الخريف، البرامج الأخرى اللي حقيقة نجتهد ونسعى أن نكون قريبين من اهتمامات المستمع، نناقش ونحاور كثير من الموضوعات، نقدم الفائدة، نقدم المعلومة، نقدم الوعي، نقدم أيضا جزء من ثقافة الضيوف، نتعرف أيضا على تفكيرهم، فلسفتهم اتجاه بعض الأمور. ولكن عندما أيضا نقترب من رؤية عمان 2040، هنا نذكر أيضا هل بدأ المستقبل فعلا بالفعل من خلال مستهدفات هذه الرؤية، وكثير من المحاور والاقتصاد كذلك العماني، من النفط إلى اقتصاد المعرفة وسوق العمل. هل المشكلة في الوظائف أم في مهارات الخريجين عندما يرغبون في الالتحاق إلى سوق العمل؟ والجامعات هل فعلا تصنع خريجين، أم هي تصنع مستقبلا وتكون شريكة في هذا المستقبل؟ والذكاء الاصطناعي هل سيأخذ وظائفنا مثل ما يظن ويعتقد الكثير من الناس؟ ورحب مرة أخرى بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي هبيس، وهو محاضر بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وباحث وأكاديمي. حياك الله من جديد دكتور، يا هلا وسهلا فيك.
3: هلا وسهلا، مرحبا.
2: طيب، هنا كيف يمكن للشباب دكتور عندما نتحدث أنهم يكونوا شركاء حقيقيين في تنفيذ الرؤية وليسوا مجرد مستفيدين من هذه الرؤية؟
3: هي تعتمد على المخرجات. الآن هو بالنسبة لسوق العمل العماني هم 3 أشياء رئيسية، هو التشريعات اللي تقوم على الجانب الحكومي، البحث عن عمل، والمؤسسات اللي توظف. رئيس سلطنة عمان 2040 هي مركز إن القطاع الخاص هو الذي يقود الاقتصاد العماني. الآن القطاع الخاص ممكن اللي حاب وضحه، نحن مرينا في سلطنة عمان، مرينا مجموعة مراحل في سلطنة عمان اللي هي مرحلة الثمانينات والتسعينات، كان جل الناس يذهبون للوظائف الحكومية إلى وصلنا تقريبا حدود 2010. في 2010 تم تركيز على الشركات الخاصة أو الشركات الخاصة الحكومية، فصار الناس منقسمين لقسمين، اللي يحب أمان وظيفي يتوجه إلى الجانب الحكومي، واللي يحب الرواتب وعنده كفاءات فيروح للشركات الحكومية. ما نقول أنه تم إهمال القطاع الخاص، ولكن ما تم إعطاؤه الحق الصحيح. حتى إجت رؤية عمان 2040 فركزت تركيز كامل على القطاع الخاص، وأيضا عمل منظومة متكاملة للاعتماد الاقتصادي يكون على القطاع الخاص. الآن القطاع الخاص إيش محتاج؟ القطاع الخاص عادة فيه تحدي، وهو القطاع الخاص هو البنية والاعتماد الأساسي للاقتصاد الوطني. فسلطة عمان تريد أنه يكون تقليل نسبة الاعتماد على النفط. نحن في سلطة عمان نعتمد على النفط قريبا ما يقارب من 72% إلى 74%. فسلطة عمان الآن تريد تنويع الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني

0: قد يكون
1: متدني أزاد. يعني هو المتوسط رواتب سلطة ما تعتبر 600 ريال.
0: نعم.
1: الآن الشركات هي طالبة إنه الشخص يكون عنده مهارات. ولو نشوف رؤية 2040 أيضا اللي هو سوق العمل والتشغيل مركز بأنه تدريب الكادر العماني، تأهيل الكادر العماني إن كان من الموظفين وحتى طلاب الجامعات طلاب المدارس حتى الآن وزارة التعليم اللي في الصف 11 والثاني عشر عملوا مسار مهني.
0: نعم.
1: هذا سيكون في مستقبل ويكون في مسار مهني واضح. أيضا حتى نحن في الجامعات عندنا تخصصات وتم إدراج أيضا تخصصات كلها لموائمة سوق العمل أساس أنه الشركات هي يكون الكوادر اللي راح تجي هذه الشركات انها تكون كوادر قادرة. نحن ما نريد انه المجتمع العماني او البحث عن عمل نكون عبء على الوظائف على القطاع الخاص، نحن نريد يكون اضافة.
0: ممتاز.
1: فهذه الاضافة مطلوب منها انه يكون عنده القدرة عنده المهارة عنده الوعي عنده التطلع خاصة في في مهارات مطلوبة الان في
0: طيب
1: العمل.
0: دكتور عندما يعني نتحدث عن الاقتصاد العماني من النفط الى اقتصاد المعرفة بشكل عملي أكثر، إيش يعني ذلك عمليا للمواطن عندما يتكرر الحديث عن التنويع الاقتصادي؟
1: طيب قبل أن ندخل في هذه النقطة أنا حبيت أوضح نقطة معينة عساس بس لنا يعني يكون في فهم إدراك بشكل عام. نحن سلطنة عمان أو في سلطنة عمان بشكل عام، أنا دائما أقول كلمة في سلطنة عمان الدخل الإجمالي مثل الحين على سبيل المثال في 2025 كان 39 مليار ريال عماني.
0: نعم.
1: طيب رقم كبير حلو جميل جدا، لكن هناك فرق يعني 39 مليار أو 38 مليار و500 مليون هذا الرقم ما تدخله سلطنة عمان كامل، لكن الإيرادات الحكومية. نحن دولة بشكل كبير نعتمد على الإيرادات الحكومية تقريبا ما بين 11 مليار إلى 13 مليار. طيب هالفلوس وين بتروح؟ الفلوس طبعا بيكون منها الانشاءات والتطورات وايضا الرواتب الموظفين بيكون فيها ايضا الدعم الى اخره من هذا القبيل. الان تحدثت قبل شوي عن المعرفه واقتصاد المعرفه. سلطنة عمان تريد انه اداره اقتصاد يكون قائم على المعرفه، قائم على ابحاث، قائم انه يكون اقتصاد مش مبني على قرارات ارتجاليه، يكون مبني على معرفه موجوده وهذه المعرفه تكون من خلال البحث العلمي، تكون من خلال دراسه الاسواق ومن خلال التحديات في الاسواق العالميه وايضا الخروج لاسواق خارجيه، ليس فقط المنتجات العمانيه تباع في سلطنة عمان بل انما تكون ايضا
0: التنويع الاقتصادي. ماذا نعني فيه بمفهوم عملي بسيط؟
1: مفهوم نحن ما نعتمد على النفط، اريد الشركات هذه تشتغل بشكل صحيح، يكون عندها موارد توظف عمانيين وايضا منتجاتها تكون داخل السلطنه وخارج السلطنه، وايضا ما نعتمد على اقتصاد واحد، ان يكون الاعتماد على قطاعات مختلفه، وفي قطاعات موجوده.
0: جميل. وايش هي القطاعات الواعده دكتور التي يعني ربما ستصنع فرص عمل للشباب خلال العشر سنوات القادمه بمشيئه الله؟
1: هو القطاع السياحي.
0: القطاع السياحي.
1: القطاع اللوجستي.
0: اللوجستي.
1: قطاع التعمين. التعدين.
0: التعدين.
1: ايضا التحول، الصناعات التحويليه. صناعات التحويل بشكل مختصر انك تحول شيء من رو ماتيريال او حاجه اللي هي مثل الحين تحول من شيء الى شيء، مثل الحين رو ماتيريال بالعربي ماده خام تحول الى حاجه، مثل الحين صناعات الادويه او صناعات مثل الحين على سبيل المثال نقول لك تحول مثل الحين برتقال لعصير.
0: نعم.
1: صناعات بس هنا عمان مركز على الصناعات التحويليه. ايضا القطاع الصحي مركزه فيه كقطاع خاص انه يكون قطاع صحي ذات مستوى رفيع من الخدمات، وايضا الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني.
0: حلو.
1: مركزه ايضا على قطاع التعليم الخاص انه يكون فيه قطاع تعليم يحرك الاقتصاد. لان اكثر القطاعات اللي هي مكلفه على الدوله قطاع التعليم والصحه.
0: جميل.
1: طيب تفضل.
0: من خلال تركيزك على يعني النشاط الاقتصادي والتحاليل والبيانات والإحصاءات والأمور، يعني في اعتقادك كيف يمكن أن تصبح لمحافظة ظفار أن تصبح مركز اقتصادي متنوع وليس موسمي فقط؟
1: هو حقيقة يعني محافظة ظفار نحن يعني الكثير الناس اللي تعرفون نحن عندنا موسمين اللي هو موسم الخريف وايضا موسم الشتوي. موسم الخريف طبعا بيجون ناس من دول الخليج من دول مختلفة، ايضا اجواء طيبة واجواء خريفية وامطار بيكون في فعاليات. الموسم الاخر اللي هو الموسم الشتوي هذا خاصة بيجوا الاوروبيين او الناس الاجانب اللي تحب الشمس لما تكون عندها درجات حرارة. في عندنا طيران عارض والحمد لله كل سنة في تزايد بشكل كبير. الان وزارة السياحة ايضا يعني مشكورين والبلدية ظفار يعني قايمين بدور كبير خاصة، والشركات ايضا ربما نذكر بعض الشركات اللي هي جراند تور مركزة على عمل الاتفاقيات مع شركات

0: الغربية للطيران اللي هو تشارتر فلايت أو طيران العارض اللي يجي هنا في فترة الشتاء. فالقطاع السياحي يعني عامل دور بشكل كبير. فحتى عندنا أيضا موسم الصرب يعني فالظفار فيها موسم كبير, ونحن نقول أنه دائما هذا ما يكفي, نحن لازلنا بحاجة لتطوير أكثر بالنسبة للشعارات. الشعارات تكون أكثر تسهيلات, تكون أكثر فأيضا جذب الاستثمار بشكل أكبر.
1: طيب هل الاقتصاد الرقمي أصبح أمر يعني ضروري جدا مستقبلا وليس مجرد خيار؟
0: لا, هو ضروري, لأنه هو الاقتصاد الرقمي هو راح يقلل عليه التكلفة وراح يزيد من الكفاءة الخدمية. يعني كيف أنه يزيد من الكفاءة الخدمية؟ يعني الآن سلطة عمان متوجهة أن تكون حكومة رقمية. إيش معنى حكومة رقمية؟ معناته الحكومة الرقمية أنه مثل الحين لما في فرق بين الحكومة الرقمية والحكومة الإلكترونية.
1: إيش الفرق؟
0: الفرق الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال لما أنا بقدم حاجة في وزارة الزراعة مثلا, فهذا نعم. البرنامج خاص بوزارة الزراعة فقط, ما له علاقة مش شابك مع المؤسسات الأخرى. لكن الحكومة الرقمية لا, هي جميع الوزارات والخدمات التي يحتاجها المواطن أنها تكون كلها في منصة واحدة. فعلى سبيل المثال يتم ربط قطاع الجهات الحكومية مع الشرطة مع مثل الحين وزارة العمل, كل الوزارات مع الشركات أيضا كلها في منصة واحدة. فأنا كمواطن بدل ما أروح أتعب وأروح مشوار لا أقدر أخلص من بيتي. أيضا حتى الموظفين راح يكون في ما يسموه هوم ريموت, ممكن حتى الموظفين يشتغل من بيته, فما في داعي أنه تكلفة, ما في داعي أوراق, ما في داعي مكاتب, فممكن حتى في بعض الوظائف خلاص أنا أشتغل من بيتي.
1: جميل.
0: بالنسبة للموظف, بالنسبة للمواطن أنا ما في داعي أروح مشوار فخلص كل شيء.
1: أركز دكتور على نقطة كثيرة شددت وأكدت في حديثك حول القطاع الخاص, كنت كثير مركز فيه في هذا الجانب. كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقود المرحلة المقبلة في اعتقادك؟ هل يمكن ذلك؟
0: نعم أكيد طبعا. هو القطاع الخاص يعني في لو تلاحظ في ألمانيا تقريبا نسبة 90% من اقتصادها كلها على القطاع الخاص. دول متقدمة كلها اقتصادها كلها على القطاع الخاص. يعني الدول يعني تعتمد كلها على القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي يقود اقتصاد البلد. فلو نشوف تحديات في صلنا تمام بشكل عام إنه القطاع الخاص يحتاج إلى تشريع جيد, يحتاج أيضا لاستثمار جيد. فالاستثمار الجيد هذا أنا أتمنى مثل الحين أصحاب رؤوس الأموال أن يتم مثل الحين استثمار في بلادنا. إنه مثل الحين عندنا في فاصل صح؟
1: لا بس أكمل حديثك.
0: إنه مثل الحين الاستثمار على عند العقار عندنا في سلطنة عمان بشكل كبير. فلما يستثمر مثل الحين استثمارات أخرى حسب القطاعات اللي مستهدفها رؤية عمان 2040 فهذا راح يكون ممتاز. أيضا الأولويات الوطنية هي الاستثمار الأجنبي. نحن محتاجين نحرك القطاعات اللي مركز عليها سلطنة عمان. وفي هذه الحال إذا تم تحريك من الداخل أصحاب رؤوس المال استثمر في هذه القطاعات, وأيضا الاستثمار الأجنبي تم جلبه إلى سلطنة عمان, فهذا راح يكون ومع تشريع جيد وحكومة جيدة أنا متأكد كل تأكيد أن القطاع الخاص راح يحمل زمام الأمور.
1: جميل. في نقطة مهمة كثير وأريد أتحدث فيها بكل صراحة بكل شفافية ورأيك العلمي والأكاديمي والبحثي في هذا الجانب. هناك من يقول أن الوظائف اليوم موجودة ولكن نفتقد إلى المهارات, يعني تكون هذه غير متوافقة مع الوظائف. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الرأي أن المهارات غير متوافقة مع الوظائف الموجودة في الوقت الحالي؟
0: هذا الكلام أنا أعتبره صحيح وغير صحيح في نفس الوقت. نعم ولا بالنسبة للمهارات, هي المهارات موجودة. يعني نتحدث نكون صريحين أكثر, هي موضوع ثقافة أكثر. في بعض الوظائف في عزوف. الآن وزارة العمل ليش عملت في الكليات المهنية؟
1: نعم.
0: راح تغير تخصصات كامل حسب احتياج سوق العمل.
1: جميل.
0: وهذا الآن بدأوا فيه الأشياء المهنية اللي يحتاجها سوق العمل, خلاص أنه راح يتم تغيير هذه التخصصات. بالنسبة للجامعات أيضا هي تواكب احتياجات سوق العمل. في النهاية نحن نخرج الطلاب لأجل سوق العمل. نحن الآن مركزين على القطاع الخاص. أنت إيش تريد بالضبط؟ الثقافة هذه أنا أقول لك يعني من الأشياء الجميلة أنه الفترة قبل 5 سنوات كان في عزوف في القطاع السياحي أو القطاع الفندقي.
1: صحيح. أحسنت.
0: الآن لا. الآن لو نشوف مثلا الحين
1: كبير.
0: في بعض الفنادق مثلا الحين لو تشوف ميلينيوم مثلا الحين نسبة كبيرة في عماني في جميع المستويات. مثلا عند الفندق اللي نحن موجودين فيه.
1: أيوة. السفير راس.
0: أنا قبل شوي كنت فيه. ففي كثير عمان لأن الثقافة لازالت مؤثرة فيني إن هذه القطاعات راتبها قليل. أنا ليش أشتغل مثلا الحين في قطاع معين فصارت هذه الثقافة قلت وصار إنه الشباب بحاجة في وعي. لأن ترى القطاع السياحي والقطاع الفندقي
1: في خير كبير في رزق.
0: المدير العام أو مدير تحصل أحيانا رواتبه من 5,000، ترى رواتبه مش ضعيفة، لكن أنت لما تبدأ من الصفر ربما تبدأ براتب قليل، ومن ثم لو واحد ركز على هذه القطاعات فيها.
1: جميل، احنا مستمتعين بحديثك دكتور، ولكن نطلع الفاصل وراجعين إن شاء الله في البعد الخامس.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم، ونرحب بالجميع مرة أخرى في البعد الخامس. هذا اللقاء، هذه المساحة، وهذا الحوار اللي دائما نحاول ونسعى جاهدين أن نخرج بشيء مفيد ونشارك تجربة، فلسفة معينة اتجاه موضوع ما، رأي، معلومة، ربما أيضا إلى استنادا إلى حقائق علمية أو أرقام أو بيانات، نتحدث ونسأل بكل شفافية وموضوعية ضيوفنا. أعود مرة أخرى إلى ضيفي هنا في الاستوديو، وهو محاضر وأكاديمي وباحث، الدكتور علي هبيس. حياك الله من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا، احنا مستمتعين بهذا الحديث، ودنا أن نقفل معك الساعة الخامسة العصر لأن في موضوعات كثير حقيقة محتاجين شوي نحكي عنها أكثر، ربما نقرب وجهات النظر في كثير من الموضوعات اللي قد تكون يعني فيها مفقود جانب، ولكن عندما نتحدث فيها بغيرة، نتحدث فيها لتحسين حالة معينة، لتقديم الأفضل، فهنا لا ضير أعتقد أننا نتحدث بكل صراحة. يعني مثلا يقول لك في شخص، طيب الآن تجيبوا العمانيين ويأخذوا مبلغ وقدره لا يقل عن 325 ريال، ولنفترض بالمقابل أنا أجيب لهذا الأجنبي الوافد بيقدم لي نفس الخدمة وربما بنفس الجودة ولكن بسعر أقل بكثير، 110 ريال 200 ريال، فبالتالي هذا أيضا يضاعف التكلفة التشغيلية للشركات الخاصة. هذا رأي البعض أيضا، تعليقك حول هذا الأمر.
1: هو بالنسبة للشركات، هي يعني الحق يقال إن الشركات أمانة يعني إلى حد ما بتعاني، يعني مثل ما تفضلت أنت، يقولوا إنه أنا في شخص أجنبي راتبه أقل، يعني 150-200 ريال مقابل عماني ربما يحتاج إلى تدريب أكثر، إلى كفاءة أكثر، براتب أعلى. لكن أنا أشوف إن الصورة مختلفة، بالنسبة لي أنا أشوف صورة مختلفة. الكفاءة دائما مطلوبة، نحن محتاجين عمال كفاءة. أنا أعطيك مثال، وقبل شوية يعني لما كنت في فندق جاردنز مول أو جراند مول الفندق، في أحد من طلابنا توظفت هناك، هي خريجة سياحة، فكان المدير يقول لو أي مبلغ تطلبه راح أعطيها، ليش؟ لأن عندها كفاءة. فتأكد كل تأكيد أن المؤسسات في النهاية، المؤسسات الخاصة هي في النهاية ربحية، فتحاول أنه يكون في إنتاجية في الموظفين على أساس تكون في ربحية. نحن ما بنقول لك أن نحن ما نحتاج الأجانب، لا نحتاج الأجانب، ونحتاج الأجانب الكفاءات، ولكن يجب علينا أن نحن العمانيين نحن يكون الأساس، وأيضا يجب أنه الكوادر العمانية هي التي يكون عندها الجدارة وعندها الكفاءة، إذا احتجنا حد من الخارج نجيبه. التحديات موجودة، ولكن أعتقد أنه الآن بالنسبة للمهارات، حكومة سلطنة عمان أمانة يعني وزارة العمل قائمة بجهد كبير الحقيقة، وأنا أوجه كلمة شكر إلى أستاذ ناصر الحضرمي، وأيضا في حزم من السلطان هيثم حفظ الله ورعاه، كان 50 مليون سابقا مشان دعم الأجور، يعني كان بيقول على المؤسسات الخاصة لو أنت عندك صعب في التوظيف، ما عندك المبالغ، أنا راح أدعمك ماليا، راح أعطي يعني مثلا الحين مبالغ تدعم الأجور العمانية، راح أعمل لك تدريب على حساب الحكومة، أنت وظف عماني. ففي دور جهد كبير من قبل وزارة العمل، وأيضا المطلوب أيضا دور من القطاع الخاص أساس أنه يكون في توازن أكثر لسوق العمل. وزارة العمل أيضا قائمة بالتشريعات أساس أنه حكومة سوق العمل بشكل صح، ولكن في فجوات إلى حد ما. الفجوات هذه يقول لك مثلا أنا بشتغل في القطاع الخاص راتب قليل جدا، يعني راتب 325، أنا توظف الحكومة راتبي أكبر، هذه فجوة الرواتب، هذه فيها شوية إشكالية. المؤسسات الحكومية مثل الحين الشركات الخاصة الحكومية رواتبها أعلى، وهذا تحدي أيضا على الحكومة، لكن القطاع الخاص محتاج يكون فيه ضخ أكبر، إن كان من يعني من أموال خارجية من خارج سلطنة عمان، أو أصحاب الأموال اللي هم في سلطنة عمان اللي عندهم رأس مال، إن يضخوا في القطاع الخاص أكبر على أساس يكون فيه استدامة وحركة مالية وحركة أعمال.
0: جميل جميل، حلو حديثك ورأيك أيضا في هذا الموضوع. طيب يعني إيش اليوم في اعتقادك أصحاب الأعمال أو أصحاب العمل، إيش يحتاجوا من مهارات؟ إيش يريدوا من الشباب يعني يتحلوا أو يأخذوا بعض المهارات؟ وفي الوقت نفسه، هل في اعتقادك كأكاديمي اليوم أصبح المعدل الجامعي أقل أهمية من المهارة ومن الخبرة نفسها؟
1: هي المعدل الجامعي هو ليست مثل الحين، هو شكل وليس حقيقة. أنا ممكن شخص يكون معدله 3.5 من 4 ولكن مهارته ليست بهذه الدرجة، ممكن شخص يكون معدله 2 بس مستواه المهاري أكبر. نحن محتاجين في النهاية محتاجين مهارات. الشهادات هي مثل الحين الشهادة هي مخرج انك انت عندك شهادة تحمل شهادة بالدرجة المعينة، ولكن ليس معناه عندك الخبرة والمهارة. فلذلك يجب موازنة المهارة مع خبرة الشهادة. الآن سألتني قبل شيء انه ايش المهارات المطلوبة. الناس الآن كلهم متوجهين على الذكاء الاصطناعي،
0: صحيح.
1: أنا ما أقول إنه ما توجه للذكاء الاصطناعي كله، ممكن أنا يكون عندي وعي في الذكاء الاصطناعي، يكون فاهمه، تدرج مقررات في الجامعات وأيضا خبرة في الذكاء الاصطناعي، ولكن ليست كل حاجة ذكاء اصطناعي، التخصصات الثانية لازالت مهمة.
0: جميل. طيب في اعتقادك هل نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الوظيفة لدى الشباب؟ بحيث أنه مش فقط أنك أني أنا أقوم بعمل معين، ولكن يفترض أني أنا أغير نظرتي اتجاه أيضا الوظيفة نفسها وأعيد تعريفها من جديد.
1: هو بالنسبة للوظيفة هي في النهاية حق لكل فرد، أنه يعني مثل حين يختار أنا إيش أريد، هل أريد وظيفة وأريد مشروع. من منطلق هذا الشيء ربما أذكر شيء، يعني لو لاحظ قبل 2020 ما كان شيء اسمه ريادة أعمال، ما شيء مراكز ريادة أعمال لا في الجامعات ولا في المدارس ولا في حاجة. ليش أزمت جميع الجامعات بإدراج مقررات ريادة الأعمال ومراكز ريادة الأعمال، شجع ريادة الأعمال وإنشاء مثل حين مؤسسة ريادة وتدعم؟ لأن الآن الحكومة مركزة إنه يكون في شركات صغيرة متوسطة، إن هذه الشركات هي الشخص في الأول إنه يكون عنده عمل، ثاني حاجة إنه يكون عنده إيش يوظف ناس آخرين. هذه نحن نسميه إنه مجال ممكن يختاره الشخص، ولكن ليس ملزم فيه. أيضا الحق لكل مواطن إنه يكون عنده وظيفة، إنه يحصل على وظيفة. فالوظائف اليوم مثل الحين مطلوب فيها إيش؟ مطلوب فيها إنه الشخص يكون عنده مهارات، ما يكون إنه أنا حاب إنه أوصل وظيفة، لا، أنا يكون عندي هدف ويكون عندي طموح، مش فقط الوظيفة بل إنه أوصل لمستويات أكبر. فلهذا الشيء إنه محتاج في النهاية مهارات إدارية، مهارات قيادية، مهارات رقمية، مهارات ذكاء الاصطناعي. لازم يكون عندي اطلاع على جميع الأشياء مشان إنه أطور نفسي. وتأكد كل تأكيد إنه مستحيل إنه يخذلك. جميل. رب العالمين دام انه في جهد موجود، تاكد كل شيء هذا الشيء بتلاحظه ان كان الان وان كان بعدين.
0: جميل. عشان اختم هذه الفقره وانتقل الى موضوع اخر، كيف يمكن ان نقلل هذه الفجوه بين الباحثين عن عمل وكذلك احتياجات المؤسسات؟
1: الاتفاقات او مذكرات التعاون والتفاهم بين المؤسسات وسوق العمل، بين المؤسسات التعليميه وسوق العمل، يكون عمل صحيح بشكل صحيح. يعني أنا بغيت أعرف المؤسسات إيش محتاجة مني أنا كجامعات، فيكون في مذكرات تعاون وعمل متعاون مشترك بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخاصة.
0: هذا راح يقلل الفجوة هنا.
1: هذا راح يقلل الفجوة لأنه راح نعرف إيش محتاجين هم.
0: أحسنت. طيب الجامعات اليوم هل جلسة فعلا تصنع خريج أم تصنع فعلا مستقبل للشباب؟ بمعنى كيف يمكن للجامعات اليوم أن تتحول من مؤسسات تعليمية أكاديمية إلى مؤسسات فعلا تصنع الاقتصاد؟
1: بالفعل نحن محتاجين جامعات اجتماعية. إيش أقصد أنا بالجامعات الاجتماعية؟ أنا ما أريد مثلا حين تكون نحن في النهاية موجودين كأكاديميين على أساس أن نحن نعطي معرفة، نعطي مادة علمية، ولكن يجب أيضا أن نكون قريبين جدا من المجتمع. فعلى السؤال اللي سألتني إياه اللي هي الجامعات الآن تقدم تخصصات مختلفة. مثلا عندنا في جامعة تقنية العلوم التطبيقية عندنا 11 فرع موجود في سلطنة عمان، وهي تعتبر أكبر جامعة في الشرق الأوسط، ففيها تخصصات كبيرة ويدخل فيها تخصصات كبيرة، والآن راح يضيفوا تخصصات جديدة بناء على حسب سوق العمل. أنا أعتقد أن موائمة الجامعات مع سوق العمل وأيضا خدمة المجتمع حاجة مهمة جدا. جامعة التقنية أيضا عندها وجامعة الظفر جميع الجامعات يعني عندها حاجة اسمها خدمة المجتمع، المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع.
0: جميل جميل. هل تحتاج هذه المؤسسات التعليم اليوم أن تقوم بتحديث تخصصاتها بشكل أسرع ربما؟
1: نعم، بشكل ليس أسرع، يفترض أنه من الآن يبدون، ولكن في هناك حين بعض الإجراءات تتطلب فترة. مثل الحين اللي هي كانت وزارة التعليم العالي سابقا الآن أصبحت وزارة التعليم، تتطلب أنه إضافة تخصص أو حذف تخصص أنه يكون 4 سنوات وبناء على حسب سوق العمل. فحين في إجراءات بتاخذ وقت، يعني طلب يحتاج من سنة حين لأربع سنوات أساس إضافة تخصص أو حذف تخصص. أما الكليات المهنية بدوا على طول في إضافة التخصصات المطلوبة ما يصير سوق العمل.
0: جميل جميل. نعود مرة أخرى إلى المحور الرئيسي، كونك أيضا مهتم بجانب الذكاء الاصطناعي. كثير الناس تقلق وخايفة، يا أخي المستقبل ربما لا يبشر بخير في ظل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحيانا يمتهن ويقود بعض الوظائف بدون حاجة إلى البشر. الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، لكن هل نحن اليوم أمام ثورة صناعية جديدة أم فقط المفهوم تغير ولكن الوضع طبيعي ولا خوف في هذا الأمر؟
1: أنا أعتقد أنه الوضع طبيعي جدا، يعني هو فكرة الذكاء الاصطناعي أنا أعتبره نعمة، نعمة لخدمة البشر. ففي النهاية الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن أنه كمية معلومات، وهذه المعلومات يعني أتمتها، يعني يطور نفسه ويفهم ويفكر. هي في النهاية يستخدمه الآن، هو الذكاء الاصطناعي يدخل في جميع المجالات. ولكن رغم هذا ما راح نفقد الوظائف، يعني الوظائف لازم تحتاج الإنسان يراقب عليها. على سبيل المثال بعطيك إنه فكرة في شركة أمازون، إنه عملوا يعني مثل حين في الموارد البشرية، بحكم إنه تخصصنا في الموارد البشرية التوظيف، استخدموا الذكاء الاصطناعي فاكتشفوا خطأ فادح إنه صار ينحاز للذكور أكثر من الإناث. إيش السبب؟ وجدوا إنه الهيستوري والتاريخ السابق كله توظيف ذكور.
0: نعم.
1: فدائما في النهاية القرار النهائي للذكاء الاصطناعي إذا استخدمت الذكاء الاصطناعي لازم يكون بشري وليس فهو مساعد وليس حاجة أساسية.
0: جميل.
1: ومساعد جميل جدا، يعني بيختصر علينا كثير أمور في جميع القطاعات، يعني لك تتخيل في قطاع السيارات، في قطاع الصناعة، في قطاع التعليم، في قطاع حتى مثل الحين الإذاعة، في قطاع التلفزيون، في راح يختصر علينا أشياء كثيرة، ولكن في النهاية يعتبر وسيلة مساعدة وليس حاجة أساسية.
0: يعني ممكن نشير إلى هذه النقطة بشكل أكثر توضيحي، كيف يمكن يعني استخدام الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات لرفع إنتاجيتها وزيادة أيضا نموها بدل من استبدال الموظفين؟
1: كيف ممكن تعيد السؤال؟
0: يعني كيف اليوم يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع إنتاجية المؤسسات بدلا من استبدال الموظفين؟ في كثير ناس يعني هاجز عندهم،
1: أكيد
0: يقول لك يا أخي ليش مستخدمين الذكاء الاصطناعي، خلوا احنا نقوم بهذه المهام. فهم كيف يمكن الاستفادة من هذا الذكاء في رفع إنتاجية العمل؟
1: هو في النهاية نحن أي مؤسسة إن كانت حكومية إن كانت خاصة محتاجة لرفع الإنتاجية، فالذكاء الاصطناعي في النهاية أداة وسيلة. إذا كان مثل الحين في مثل هي على سبيل المثال أعطيك مثال الحي، خدمة الاتصالات أو خدمة المراجعين نتصل فيهم، أكثريته الآن ذكاء اصطناعي، فما عاد في ناس، ما في داعي لنا، صار الذكاء الاصطناعي صار يرد عليك ويرد عليك على جميع الأجوبة. لكن دائما أنا فقدت هذه الوظيفة، أنا محتاج إلى وظيفة أخرى، تحديد وظيفة أخرى اللي هي تكون إشرافية على هذا البرنامج. فدائما أنا فقدت وظيفة في خلق فرصة أخرى، الذكاء الاصطناعي إذا أنت فقدت وظيفة راح تخلق لك فرصة أخرى، فهي في النهاية أداة مساعدة، ففي خلق فرص. حتى المؤتمر أنا ما يحضرني اسمه، مؤتمر عام عن الذكاء الاصطناعي كان السنة الماضية، فكلهم أكدوا أنه الذكاء الاصطناعي في النهاية بيكون وسيلة وليس استبدال البشر.
0: جميل جميل. طيب أنتقل إلى موضوع مهم جدا، ريادة الأعمال. عندما نتحدث عنها هل هي ثقافة أم فعلا ضرورة اقتصادية؟ أنتم أدرتم مركز لريادة الأعمال، وربما من خلال ملاحظاتكم وعملكم في هذا المركز، ما هي أكثر الأخطاء التي يقع فيها بعض رواد الأعمال؟
1: المعرفة دائما مطلوبة مهمة، الخبرة والمعرفة، ليست المعرفة فقط، أيضا نحتاج إلى خبرة. قد يكون شخص عنده خبرة ولكن ليست عنده معرفة، قد يكون العكس أيضا صحيح. لما كنت في جامعة ظفار كنت مدير مركز ريادة الأعمال، فكانت الجامعة مقرر رئيسي كان اللي هو ريادة الأعمال، كان يدرس لجميع الطلبة يأخذوه. فالمركز الأعمال كانش مركز ريادة الأعمال، كان يقوم على تشجيع الطلبة اللي عندهم أفكار، يعني كنا نقوم بعمل ورش، كنا نقوم بعمل ندوات، أيضا حاضنات أعمال. إذا كان طالب عنده فكرة وقادر يعمل شركة كانت الجامعة تحتضنه، ولا زالت يعني زال المركز موجود، يعني في حاضنة أعمال تحتضن هذه المشاريع حتى تخرج إلى السوق، فكان دعم للجامعة. وأيضا هي وزارة التعليم تدعم الجامعات بأموال على أساس فتح هذه الجامعات، إن كان حاضنات علمية وكانت حاضنات بحثية وإن كانت حاضنات حتى تجارية، بالدعم الأفكار ودراسات الجدوى. وأساس أنه نبين فكرة ريادة الأعمال، ريادة الأعمال هي فكرتها مش فتح تجارة، يعني هي فكرة أن لازم تخلق منتج غير موجود أو تطوير منتج هو موجود لكن ناس تحتاج.
0: طيب هل في اعتقادك اليوم ثقافة العمل الحر أصبحت أكثر يعني قبولا لدى الشباب العماني؟
1: أعتقد نعم، لأن في تسهيلات كثير. يعني الحين مؤسسة رياد أو هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة قيمة بدور كبير وفي مبالغ كبير ضخ، حتى الوزارات الآن في القطاعات المستهدفة في رؤية 2040 الحكومة كثير مركزة على هذه القطاعات، بتعمل تسهيلات، بتعمل حتى بتعطي أراضي، في أراضي كثير للمنتفعين من رواد الأعمال، خاصة لما يكون عندك شهادة وبطاقة ريادة بتسهل عليك أشياء كثيرة، إن كان أمور مالية وإن كان أمور حتى مثل الحين احتياجات كأراضي أو إلى آخره من هذا القبيل. ففي تسهيل الحكومة، الحكومة مشجعة على هذا الشيء.
0: جميل. ننتقل إلى محور مهم، لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، كونك أيضا رئيس يعني في هذا الجانب لهذه اللجنة بمحافظة فار، ما أبرز الملفات اللي اشتغلتوا عليها وعملتم يعني على مناقشتها والاهتمام بها؟ أكثر الملفات،
1: أول حاجة نحن عملنا ربط، عملنا مذكرات تعاون. جميل. أول حاجة عملنا فيه أنه عملنا مذكرات ربط تعاون ما بين القطاع التعليمي والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي على أساس أنه يتم تدريب وتوظيف، مش توظيف بشكل مباشر، إذا كان في كوادر مؤهلة يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار للتوظيف، يعني المخرجات. هي في نهاية سوق العمل محتاج إلى إيش؟ محتاج إلى كوادر جاهزة لسوق العمل، الشركات محتاجة هذا الشيء، فنحن عملنا هذا الربط والحمد لله سجلنا اتفاقية كانت ما بين جامعة الظفار ومطارات عمان وكل فنادق ذو الخمس نجوم في محافظة الظفار. كان يفترض الكلية المهنية تكون معانا وجامعة التقنية تكون معانا، ولكن أنا أكون صريح معك، نحن عندنا بيوقراطية. يعني إيش معنى كلمة بيوقراطية؟ يعني اتخاذ القرار مش سهل في الحكومة، بالعكس من الشركات، الشركات ممكن في نفس اليوم يتخذوا قرار. صح. الحكومة محتاجة أن يرجع، فكان يوم الاتفاقية الكليتين ما استطاعت، ولكن الآن عملت اتفاقيات مع بعض الشركات على أساس أنه يكون في موائمة ما بين هذا اللي عملناه.
0: جميل.
1: أيضا اجتماعنا بالقطاع الصحي، الشركات الخاصة، نحن كل تركيزنا كان على الشركات الخاصة بحكم هو في رؤية 2040، وأيضا عملنا موائمة احتياجاتهم من سوق العمل في المؤسسات الصحية.
0: جميل.
1: وأيضا كانت في كثيرة، وأيضا عملنا دراسة اللي هي احتياجات سوق العمل في الشركات الخاصة، وصلنا الآن تقريبا 3 سنوات نخلص في 2026 نهاية 2026.
0: إن شاء الله عليكم. طيب قربك من رواد الأعمال وسوق العمل، إيش التحديات اليوم اللي تواجه أصحاب العمل في جانب التوظيف؟
1: الرواتب.
0: كيف؟
1: الرواتب على سبيل المثال، يعني في مشكلة يعني حقيقية، يعني في موضوع التعميم. يعني نحن يقولوا مثلا حين وصلت عمان في 288 ألف سجل تجاري، نزل قبل فترة قرار أنه على كل سجل عماني أنه يوظف شخص عماني. طيب إذا كان عندك مثلا حين غسيل وكيل ملابس بتوظف من؟ يعني سؤال وجيه. إذا عندك
0: أو خياط،
1: لا خياط، فهذه كلها يعني نكون صريحين، أكثرية التجارة مستترة أصلا، ففي النهاية العماني بياخذ 100 ريال أو 50 ريال، أو نقول أنه هو مال العماني فيته في النهاية 200 إلى 300 ريال فلنقول، فهذا كيف يوظف شخص عماني 325 ريال غير شو اسمه اللي هي الحماية الاجتماعية أيضا توصل ل 400 ريال. هذه مشكلة يعني حقيقة يعني، بس في النهاية استوعبت وزارة العمل هذه المرحلة وتم التغاضي عن بعض القطاعات في موضوع التأمين. يعني بعض القطاعات ما تستطيع أنك أنت تعمل فيها.
0: صح.
1: ففي بعض القطاعات، وأيضا لكل ولاية لكل محافظة سلطة عمان تختلف ثقافتها. وكان قبل يومين كان في اجتماع مع معالي دكتور حاج بعوين وزير العمل، سنويا يقابل أصحاب العمل على أساس يعرف التحديات، وأيضا عمل توصيات على أساس إنه إيش لكل محافظة إلها ثقافتها، إلها مثل الحين
0: خصوصيتها
1: ويتم التعامل هذا الشيء حسب الخصوصية. أيوة. أيوة يعني نضرب لك مثال مثل الحين الداخلية، من أفضل أنا أشوفها داخلية في الجامعة، أنا أضرب فيها المثل ده
0: تجارب تجارة
1: نعم، أنا كريتها 90% من عماني، فشيء جميل جدا. فنتمنى أيضا
0: جميل. في نقطة مهمة كثير دكتور، كيف ممكن تحقيق التوازن؟ أنك تركز على احتياجات القطاع الخاص وفي الوقت نفسه جالس تركز على تطلعات الباحثين عن عمل؟
1: هو هذا الملف من أصعب الملفات أمانة. فأنا شخصيا اللي أشوفه إنه هو ممكن إنه يشتغل صح، محتاجين فلوس، محتاجين ضخ فلوس، محتاجين من تجار يضخوا فلوس في القطاعات المستهدفة اللي هم العمانيين، وأيضا استثمارات أجنبية. هذا راح يخف العبء لملف الباحثين عن عمل وحتى للاقتصاد الوطني نفسه، التنويع الاقتصادي.
0: جميل. طيب انتقل إلى إدارة الموارد البشرية في الوقت المتبقي من عمر هذا اللقاء، من إدارة الموظفين إلى صناعة المواهب. أنتم يعني بصدد أو صدرتم كتاب في مجال الموارد البشرية، فما الفكرة الأساسية أو الرئيسية اللي طرحتها في هذا الكتاب؟ وأعتقد هذا الكتاب أيضا يدرس في إحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية.
1: أنا عندي كتاب إدارة موارد بشرية باللغة العربية، تم إصدار الطبعة الأولى في 2019، وأيضا الطبعة الثانية كانت في 2020. الحمد لله كان السنة الماضية اللي قبلها تواصلوا معي، شفت رقم من السعودية رديت عليه، فكانت الجامعة الدكتور عليه بيس، قلت له نعم، قال نحن ندور عليك من فترة طويلة.
0: جميل.
1: نحن الكتاب المقررين ندرسه في الكلية، هي كلية جدة للبنات، فقال نحن نريد الإذن على أساس تعطينا ندرسه كمقر رئيسي. أنا فرحت جدا بالخبر، قال كم تريد؟ قلت أنا ما أريد حاجة، العلم ما يباع، فقلت لهم ندرسه ما عندي مشكلة. فراسلنا إيميلات وعطيتهم خطاب أنه لا يوجد لدي مانع باستخدام الكتاب كمنهج رئيسي يعني في الكلية.
0: ما شاء الله عليك.
1: في كتاب اللي هو ممكن تحدث عنه، كتاب إدارة موارد البشرية باللغة الإنجليزية. كان تفكيري أنا شخصيا نحن محتاجين أن نحن نمحور العلم باحتياجنا نحن وليس من منظور غربي مثلا. فأكثرية الكتب اللي ندرسها أعتقد أنه في جامعات السلطنة كاملة كلها كتب ونظريات وكلها حتى أمثلة أجنبية مش قريبة منها، حتى مش قريبة من
0: الطالب أجنبية فعلا.
1: فهي جت الفكرة أن نطور هذا الكتاب، طورته، دخلت فيه رؤية 48، دخلت فيه قانون العمل، دخلت فيه حتى الشركات اللي هي مساهمة كمسؤولية مجتمعية، يعني الشركات اللي بتساهم مسؤولية مجتمعية وعندها إسهامات تجاه المواطنين وتجاه الدولة تم ذكرها، يعني حسب ما قدرت أنا ما استطعت أنه كإكزامبلز كسيناريو كيستادي. فدخلت شركات العمانية، وحتى الكلام تحس أنه قريب من مؤسساتنا، هي كانت الفكرة. ولكن واجهت تحدي
0: اللي هي
1: يعني دار النشر، يعني في عندك بيرسون دار نشر كبير على مستوى عالمي، قالوا إذا كان منظور بلدك أنا ما أستطيع أن أنشر، لازم أقل شيء يكون من خلال الشرق الأوسط، يعني تعمل دراسة كاملة. فأنا مثلاً كمواطن عماني كمحاضر أنا ما أشوف أنه لي يحتاج صح أن أفهم العالم الخارجي وين رايح، لكن مركز على وضعي أنا إيش محتاج بالضبط،
0: الحالة الاجتماعية
1: الحقيقية
0: السوق
1: بالضبط، حالة معي السوق. إحنا ما استبعدنا الوضع الأكاديمي موجود، الأشياء الأكاديمية موجود، بس تم تطعيمها بأشياء خاصة فينا نحن، وهذا الشيء اللي إحنا محتاجينه.
0: جميل. إحنا بنرجع في ختام هذا الحديث، ولكن نطلع فاصل أخير في البعد الخامس وراجعين لكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
3: حياكم الله من جديد في آخر 5 دقائق من عمر هذا اللقاء، وأعود مرة أخرى إلى دكتور علي هبيس. تحدثنا عن هذا الإصدار المتعلق بالموارد البشرية، لكن في كثير الناس تعتقد أن ما زالت فكرة إدارة الموارد البشرية تدار بالأساليب التقليدية على الرغم من تقدم التقنيات والأساليب، إلا أن بعض العقليات اللي ترى في الأسلوب التقليدي هو يعطيها أكثر إنتاجية وأكثر أيضا كذا يعني في اعتقاد قوة في هذا المجال. في تعليق
4: بالنسبة لي، أنا أشوف أنه فكرة أنه أنا مدير سلطة من مدير، هذا مدير فاشل. فصارت الآن الإدارات الحديثة المدير هو وسيلة، أنا مسهل، أنا فاسلتيت، أنا خادم للموظفين، أقدم لهم التسهيلات. فهذه أصلا هي مسؤولية المدير. في لازالت عندنا في بعض
3: الدوائر أو المؤسسات، أو
4: المؤسسات إن كانت حكومية كانت خاصة، هو الشخص يعتقد يعني إنه هو كل ما كان مدير كل ما كان سلطته أقوى على الموظفين. الفكرة ليست بهذا الشكل، أنت كل ما كنت مدير كل ما كنت مسهل للموظفين.
3: أحسنت،
4: وهذا هو الشيء الصح. يعني نفترض إنه يدار في هذه الإدارات الحديثة، يعني ما عاد في مدير يقول لك أنا مدير، فحتى المدير العام يجي يسلم على الجميع الصباح اصلا، هو يحاول ان يقوي علاقته مع الموظفين، فهي حتى بتاثر على الانتاجيه.
3: جميل، هذا اللي بترجع لك في اكثر الاخطاء الاداريه اللي تؤثر بشكل مباشر في انتاجيه الموظفين.
4: النظر في الامور الاداريه وترك الاشياء الاستراتيجيه.
3: كيف
4: يعني التركيز على انا في النهايه اريد من الموظف، انا محتاج منه انتاجية. فجي حاوج على البصمة خروج ودخول وحاوج الموظف وكره أعمل بيئة سامة، هذه أنا أعتقد أنه إدارة فاشلة. أنا في النهاية إيش محتاج؟ هل الموظف قائم؟ يجب الالتزام. هي لما تحدثت عن البصمة يجب على الموظف أن يكون ملتزم، هذا الشيء طبيعي. ولكن حينما المدير ينظر فقط أنه أداء الموظف هو على حضوره وانصرافه، فهذا خطأ فادح. أنا في النهاية محتاج إنتاجية الموظف. إذا كان هذا الشخص بيعمل إنتاجية فهذا الشخص هو المهم. ايضا في نفس الوقت انه الاداره لازم تكون انه علاقه وديه وبيئه صحيه مهمه. جميل. جدا للمؤسسه.
3: جميل، اختم هذا الحديث وهذا اللقاء في سؤال. لو جلس امامك اليوم شاب، هذا الشاب في عمر 20 سنه، وسالك كيف اضمن دكتور اني اكون مطلوب في سوق العمل بعد 10 سنوات، ايش هي النصيحه له؟
4: يعني كتاجر ولا يريد وظيفة؟
3: يعني كوظيفة يريد يبحث عن فرصة.
4: فرصة عمل. عمان أنا دائما أقولها للعماني والغير عماني، عمان لا زالت دولة فيها عذراء، ممكن نسميها لا زالت دولة فيها فرص كثير، لا زالت هناك فرص كثير. ممكن شخص لو يريد يوصل إلى مستوى معين في القطاع الخاص، وحتى مثلا الحين حتى في القطاع الحكومي، انه في فرص وايضا
3: في سوق العمل بالتحديد،
4: في سوق العمل بشكل عام. يعني مطلوب منك مهارات، تكون فاهم توجه الدولة، تكون فاهم توجه التخصص اللي انت فيه، فاهم في مهارات كثيرة. انت كل ما زادت مهارتك زاد احتياج الناس لك، هذا المختصر.
3: كل ما زادت مهارتك
4: زاد احتياج الناس لك.
3: الله الله،
4: يا هكذا.
3: أحسنت، كل الشكر والتحية لك. أنا سعيد جدا وآمل أن ما ينتهي الموسم أيضا يكون لنا يعني حديث ولقاء آخر في جانب الشباب والمهارات. يعطيك العافية دكتور.
4: شكرا، شكرا جزيلا، سعيد جدا معكم.
3: إذن كل التحية لضيفي في الاستوديو دكتور علي هبيس، وهو محاضر وأكاديمي وباحث وأيضا يترأس إحدى اللجان الأساسية في غرفة تجارة وصناعة عمان، ويعني له أدوار كبيرة في هذا الجانب، بالتحديد لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. شكرا على هذا الحديث، شكرا أيضا على هذه الخبرة العملية واستشراف المستقبل وكل ما قدمته من رؤى وتحليلات ورسائل مهمة تمس الشباب بشكل مباشر وللقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الأكاديمية وكل من يطمح للمساهمة في بناء اقتصاد عماني أكثر تنافسية وأكثر استدامة. إذن الشكر موصول لكم، تحيات فريق العمل وأسرة البرنامج، في الإعداد الزميلة أشواق العمري، شوبين في الإخراج، وفي الإخراج أيضا المرئي من استوديوهات شبيبة في مسقط الزميل أنور الأشرف، يعطيهم العافية. أخواننا أيضا القائمين بدور وجوه كبير وربما أيضا عدد كبير من الزملاء، وتحية من مشرف البرنامج ومدير البرامج الزميل سالم الجساسي على حضوره معنا بشكل دائم ومتابعة كل متطلبات واحتياجات هذا البرنامج المباشر وبقية البرامج. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني، أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقطة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: חליק שלומי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

أهلا فيكم لكل من يستمع إلى برنامج من الخريف الذي يأتي برعاية فورد، وأيضا تحية لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار دروب أمينة سالمة، أكيد نتمناها للجميع. أنا كنت ناسي أن اليوم يوم الخميس بحكم أن البرنامج هو برنامج يومي، بالإضافة لأكيد الويكند مع الجمعة والسبت، لكن بدر يعني الله يحفظه يا رب ذكرنا أن اليوم يوم الخميس. أنا وشايفين أني عايشين أجواء الخريف بطريقة استثنائية تماما، فما صرنا نحس نهائيا بأيام الأسبوع من كثر ما نحن مستمتعين ومستنسين بهذه الأجواء الجميلة. عموما الاستوديو الشبيبة يأتيكم من جاردنز مول بالتحديد في ظفار، وأنا أعتقد أن دائما تستمعون للأصوات الفعاليات اللي متواجدة وأيضا المصاحبة لخريف ظفار. إذا كل نود أن يتواصل معنا أكيد نرحب برسائلكم بشكل دائم، أكيد نرحب كذلك بالصور والفيديوهات اللي توصلنا منكم عبر أثير إذاعة الشبيبة، أيضا على واتساب الشبيبة، سواء كنت ودك تشاركنا بصورة مسائية، ودك تشاركنا برسالة مسائية، أو كل ما يجوب في خاطرك أكيد نرحب فيه من الآن إلى نهاية البرنامج. تحية أكيد أيضا لكل من يزورنا هنا من الواحة مول، أو عفوا من جاردنز مول بالتحديد، يعني دائما نشوف الحركة الموجودة موجودة هنا والناس اللي يكونون حوالينا الاستوديو، ليعطينا أمانة النوع من البهجة والسعادة في داخلنا. إذن مستمعينا نتمنى لكم بكل تأكيد دروب أمينة سالمة، لا تستعجل في مشوارك المسائي، توصل إن شاء الله إلى مقصدك أنت بخير وصحة وعافية، وهذا أعتقد هو أهم حاجة في أي مشوار من المشاوير اللي ممكن اليوم تتخذ في أي مثلا في أي وقت. السلامة دائما هي مهمة، وما يعني تستعجلي أي مشوار، ويعني روق وانت في مشوارك المسائي. عموما راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود أكيد نستكمل محطات وفقرات برنامج من الخريف.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

منشورة للحديقة الصحية في ضمن فعاليات محافظة ظفار ولهذا الخريف كذلك. فجميل أمانة أن يكون في حديقة صحية خاصة للأطفال لممارسة الرياضة. اليوم نشجع أطفال أنهم يمارسون الرياضة وأيضا يعني يخلوا جزء من حياتهم، لربما بعد ما يرجعون من موسم الخريف ومرايحين للبيت راح يستذكرون أهمية الرياضة، وأيضا ممكن يعني بعض النشاطات الرياضية راح يعملونها معهم في البيت. فعموما اللي يتساءل عن هذه الفعالية الخاصة بالأطفال وهي عبارة عن الحديقة الصحية المخصصة للأطفال راح تكون إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء، راح تكون في حديقة صلالة العامة. والدعوة للجميع، يعني مش شرط أنك أنت اليوم يعني تدفع مثلا أي مبلغ رمزي للدخول لهذه الحديقة، لا الموضوع مجاني. وأيضا دعوة للجميع، أي حد يقدر أنه يجيب عياله وأطفاله وأيضا يشارك في مثل هذه الفعاليات. أنا أمانة وايد مستانسة أنا لما تكون يعني متواجد هنا في محافظة الظفار، وأيضا يعني لما تشاهد بعض الفعاليات المخصصة هنا ضمنها فعاليات صحية، فعاليات ترفيهية، فعاليات ثقافية. فأعتقد أن اليوم يعني في كذا يعني تجربة متنوعة ممكن تخوضها هنا في محافظة الظفار. وأيضا مع هذا الموسم الجميل، الموسم اللي دائما أكيد يجمعنا ويربطنا مع بعضنا البعض، يمكن حنا نشوف بعض العوائل لما يكونوا متواجدين هنا، يعني نقصد العوائل الكبيرة يعني، ف يمكن لفترة طويلة ما مجتمعين أو تجمعاتهم بشكل طفيف جدا، أو مثلا بعض التجمعات اللي تكون في فترة الأعياد والمناسبات، ولكن أحيانا يجمعهم أكيد خريف ظفار. وأيضا الجمعة واللمة الحلوة اللي دائما أكيد نحن لها ونشتاق لها. والجميل كذلك من جانب آخر أن نشوف أن يعني العوائل اللي ممكن تطبخ بعض الطبخات الحلوة اللذيذة، الغدوة، العشاء، أيا كان يعني، فالكل يشارك، الكل يحط لمسته، اللي يقولك والله الفلفل زايد، واللي يقولك أنا والله ما أحب الملح الكثير، واللي يخبص الأكلة، واللي ينقص الماء، يزود على الماء. عموما كل هذه راح تكون في النهاية ذكريات جميلة ممكن كل يوم تخلقها أكيد هنا في ظفار بالتحديد. أيضا لربما ممكن احنا اليوم ما راح نخصص يعني النزهة وأيضا لهذه الأجواء هنا، ممكن تعيش أجواءك الجميلة في أي مكان من الأماكن. أنا دايما أقول إنه روحك الحلوة هي اللي تصنع هذه الأجواء، أنت اللي تصنع هذه الأجواء الجميلة يعني إمكانيات بسيطة تماما أي كان يعني، ولكن حاول قدر الإمكان أنك تعيش وتنبسط وتستانس وتحس أيضا بلذة كل يوم. يعني نحن يمكن تمر علينا يومين 24 ساعة، ولكن الفارق الوحيد كيف نحن نعيش هذه الساعات. فعموما نتمنى لكم إن شاء الله قضاء أوقات جميلة، ونتمنى لكم أوقات سعيدة بإذن الله تعالى تقضونها ويا الأحبة ويا الأصدقاء ويا العائلة ويا أي شخص يكون قريب على قلبك. فهي تحية مسائية أكيد نوجهها للجميع. عموما مستمعينا راح نطلع وياكم في هذه المحطة إلى فاصل، بعد هذا الفاصل راح نقرأ رسائلكم ونشوف إيش الجديد معاكم.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
3: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
2: الفرصة قدامك. جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
3: إذن ما أضيع الفرصة.
4: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة الظفار، رؤية للمستقبل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

حياكم الله من جديد مستمعين، أكيد لكل من ثبت الموج ويتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. أنا في اعتقادي إن ما حد مستمتع ومستانس غير شخصين، اللي مثبت على الموجة، لا ثلاثة أشخاص صاروا، اللي مثبت على الموجة وجالس يسمعنا في طريقه ومشواره ومستانس مع الفواصل الغنائية ومع محطاتنا وفقراتنا، والشخص الآخر اللي تابعنا صوت وصورة عبر مرئيات الشبيبة وأيضا هو مستمتع مع فقراتنا ومحطاتنا وفواصلنا الغنائية. الشخص الثالث اللي مستمتع أعتقد أنه بدر لأنه يسمع الأغاني هناك، فتحية أكيد لك يا بدر من مسقط، وتحية كذلك لكل من يسمعنا ويتابعنا. عموما خلينا نشوف رسائلكم مستمعينا عبر واتساب الشبيبة. في رسالة يقول: لو طلب منك تختار جلسة واحدة تريح فيها بالك، تختار مثل هذه الجلسة على إطلالة أو لقطة ساحرة تنبض بالحياة في إطلالة أخرى؟ هو راسلنا إطلالة بحر رخيوت، وأنا صراحة ودي أني أوريكم المقطع الفيديو الجميل أمانة. هو أنا من الفيديو أشوفه وايد يخوف، أنا إنسانة قلت لكم أني أخاف من المرتفعات جداً، بس كمنظر من الفيديو حلو، بس هل راح أكون أنا في ذاك المكان؟ ما أعتقد نهائيا. عموما على طاري هذا الموضوع، وأيضا جميل أن الواحد يختار الأماكن اللي ممكن يجلس فيها، ولكن يكون مكان نفس الوقت آمن لك. يعني الأمان في النهاية والسلامة هي أولى شيء ممكن أنك اليوم تحطه في ضمن أولوياتك. طيب رسالة كذلك أخرى يقول: أمطار غزيرة في ولاية بدية، والله لك الحمد. الحمد لله أكيد، وإن شاء الله يجعلها ربي أمطار الخير والبركة على أرض السلطنة. كذلك في رسالة: ما شاء الله وادي الراكي في ولاية القافل، من تصوير سالم المر، يعني أجواء سعيدة لكم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يا رب أن هذه الأجواء تحمل وياها أكيد الأخبار اللي أنت كنت تتمناها من فترة جدا طويلة. كذلك في رسالة أخرى من صاحب الرقم 91 يمسي علينا بالخير: مساك الله بالسعادة والنور، شكرا لك على تواصلك المسائي معنا. خلينا نشوف كذلك بعض الصور والفيديوهات اللي وصلتنا عبر واتساب شبيبة. في مقطع فيديو الطريق الجبلي الرابط ما بين ولاية رخيوت وولاية ضلكوت في محافظة ظفار، أنا أعتقد من الطرقات اللي بدأت الناس يعني تتوجه إليها خلال هذه السنة. فعموما أهم حاجة، أنا أعتقد أن أغلبكم جدا فضولي بتصوير الحيوانات البرية اللي متواجدة هناك، ونحن بالأمس خصصنا يعني مساحة جدا طويلة فيما يختص بهذا الموضوع. ندير بالنا وخلي عنكم التصوير يا جماعة الخير، لأن السلامة هي في البداية. وأيضا أنا من وجهة نظري يعني أن عدم يعني يمكن نسلك طرق أخرى ونجعل الحيوانات تعيش بأريحية هناك في طريق الرابط ما بين رخيوت وولاية ضلكوت لحمايتها وكذلك لسلامتها. في رسالة أخرى يقول: هذه اللوحة الربانية البديعة ليست في ريف سويسرا ولا في هولندا، وإنما في صلالة، ومقطع جميل للمناظر الطبيعية المتواجدة هنا والأحصنة كذلك اللي ما بين الخضرة وما بين البحار، أمانة المنظر جدا جميل. وأيضا لمحبين التصوير، وحتى أنت إذا كنت مش مصور ومش معك معدات الكاميرا فقط هاتفك، فأنا أعتقد أنك اليوم تقدر أنك تلتقط كثير من الصور، وأيضا تلتقط كثير من المقاطع الفيديوهات اللي ممكن أكيد يعني راح تفرحك وتسعدك لما تستذكرها في وقت من الأوقات اللاحقة. في أيضا رسالة أخرى يقول: سبحان من أبدع هذا الجمال، مشاهد ساحرة وخضرة تسر الناظرين من عين غيظ في محافظة الظفار. يعني أمانة أنا أعتقد الاستمتاع هو استمتاع الجميع في محافظة الظفار، من الكبار من الصغار، ويا سبحان الله كيف صار اليوم تعلقنا بالطبيعة أكثر. نحصلنا يعني كل ما نكون ما بين الطبيعة نحس بنوع من الأمان، نحس بنوع من الأريحية، وأيضا العين اللي تتشبع من المناظر الجميلة في محافظة الظفار. عموما كثير من الرسائل إن شاء الله اللي راح نقراها تباعا في برنامجكم برنامج من الخريف، لكل من ودني يتواصل ويانا رقم الواتساب أكيد راح يكون معروف وأيضا هو محفوظ معاكم، أرسلنا مقطع فيديو أو تواصل معنا بأي رسالة من الرسائل اللي ممكن يعني ودك توصلها لنا على الواتساب الشبيبة. إذا المستمعين راح نطلع وياكم إلى فاصل، دروب أمينة سالمة، نرجع لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: فاصلة خمسة مصر و98.5

معنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
4: أهلا فيكم مستمعين، وأكيد أنا جالسة أتريا وأنتظر ضيفتنا إن شاء الله تكون موجودة معنا في استوديو الشبيبة، وأيضا الحديث عن عالم المسرحيات وأيضا إيش الجديد ضمن مسرحيات خريف ظفار إن شاء الله. عموما إلى ذاك الوقت خلونا نتكلم عن أجمل الأماكن في خريف ظفار لهذه السنة، وكل السنوات طبعا هي جميلة. فبداية مع وادي إنحيز، هذا الوادي الذي يعتبره تحفة طبيعية في نيابة حجيف بظفار، ويتميز بخضرة مبهرة وأجواء كذلك منعشة ومناظر جذابة. كذلك ضمن الأماكن يعني الجميلة وادي دربات الغني عن التعريف، وأنا أعتقد أن وادي دربات ضمن الوجهات الأولى، وأيضا يعتبر ويتميز بالخضرة المبهرة، شلالات متدفقة وأجواء منعشة في فصل الخريف. كذلك ضمن المناظر الجميلة إطلالة وادي دربات، أنا أعتقد أن هذه الإطلالة في السنوات الماضية ما الكل يعرفها، ولكن هذه السنة ما شاء الله الكل صار يرتاد هذا المكان. عموما إطلالة وادي دربات مستمعينا تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في السلطنة، وأيضا يعتبر ضمن المناطق الطبيعية الساحرة في ظفار لاحتوائه على عدد من الشلالات، البحيرات وأيضا الكهوف والعيون الطبيعية المشتركة جميعا في مكان واحد، لك أن تتخيل ذلك. كذلك معنا وادي أو شاطئ وادي عفول مستمعينا، هو يعتبر شاطئ جميل مخفي بين الجبال، وأيضا الطريق إليه ترابي ويحتاج إلى سيارة ذات دفع رباعي. يعني عموما كثير أشخاص اليوم اللي قدر أن يروح كثير من الأماكن بسيارات الغير يعني مش ذات الدفع رباعي، ولكن في بعض الأماكن اللي فعلا تستحق ويحتاج له أنك أنت يعني تأخذ سيارتك ذات الدفع الرباعي. كذلك ضمن الأماكن الجميلة كهف المرنيف مستمعينا، الذي يقع في شاطئ المغسيل، ويعتبر ضمن الكهوف الجميلة الذي يحظى بزيارة أعداد كبيرة من الزوار، حيث يقع على بعد 40 كيلومتر من صلالة، ويطل أيضا على البحر ملتقيا بإطلالة جميلة تماما. أيضا ضمن الأماكن الظفارية الجميلة أفت القوت مستمعينا، وهي من أجمل المناطق السياحية في محافظة ظفار، أنا لربما زرتها لأول مرة كان في السنة الماضية، وفعلا يعني منظر خلاب تماما، واللي يخليك ويعيد الشعور فيك انك انت لازم تزور المنطقة مرة اخرى. عين صحلنوت هي احدى العيون المائية الدائمة الجريان، والتي تقع بالقرب من مركز مدينة صلالة، يرتادها كثير من السياح نظرا لما تتميز به من مقومات طبيعية. أيضا يوجد ويمكن من خلال هذه الإطلالة التي يعني لأول مرة خلال هذه السنة أصبحت يعني منطقة سياحية لكثير من الأشخاص وزوار محافظة ظفار. فأطلالة شعات يتميز المنظر بارتفاع حوالي 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، ويعتبر من المواقع الخلابة الفريدة من نوعها في جمال الطبيعة والمناظر التي يمكن رؤيتها من منظر بحر العرب. فتقع في هذه المنطقة عدة مواقع سياحية كذلك، وأبرزها يعني العيون الساحرة وأيضا البحيرات الجميلة. شاطئ مرباط مستمعين يتميز شاطئ مرباط بجمال الذي يعني فعلا يأخذك إلى عالم آخر تماما، ما بين الشواطئ الجميلة والرمال الفضية والصخور المرجانية، كما يتميز كذلك بالخلجان الصغير التي تعرف محليا باسم إذا ما خاب ظني بالخياص، وأيضا هي غنية بالثروة السمكية والشعاب المرجانية الجميلة التي جعلتها من أبرز المواقع السياحية. أنا أعتقد من يوم بدينا هذا البرنامج وايد تكلمت في مرباط وجمال مرباط، وأنا بالنسبة لي مرباط مش فقط شاطئ ولكن أيضا هي تعتبر منطقة تاريخية جميلة تدخلها وكأنك رجعت يعني سنوات عديدة إلى الوراء. فنصيحتي لكم يا جماعة الخير أنكم تخلون شاطئ مرباط أو مرباط بحد ذاتها ضمن الوجهات السياحية، خصوصا في فترة المساء، لأن في اعتقاد يوجد هناك معاهم عديد من الفعاليات المقامة وأيضا المرتبطة بالتاريخ الخاص بمرباط. عين أثوم مستمعينا تبعد حوالي 33 كيلومتر من ولاية صلالة وعلى الطريق المؤدي إلى ولاية طاقة، وتقع أيضا العين في أعلى واد يطلق عليه وادي خشيم. كذلك معنا عين كور مستمعينا، وخلال تدفقها في بداية شهر 8 يعني أصبحت كذلك هي ملاذ لكثير من السواح. فتقع شلالات عين كور في غرب ولاية صلالة على الطريق المؤدي إلى مصنع مصنع ريسوت للإسمنت، تبعد حوالي 20 كيلومتر عن مركز ولاية صلالة عبر طريق ترابي وعر غير ممهد. ويمكن خلال جولتي إلى هناك كثير من السيارات اللي ممكنها تصل إلى عين كور. أيضا في يوجد عين قشروب تقع في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، هذه جديدة علي فأعتقد أنه يحتاج لشوية فتقع في ولاية مرباط عموما، تبعد حوالي 60 كيلومتر عن مدينة صلالة، وتعد واحدة من أجمل العيون في محافظة ظفار. كيف راحت عني أنا ما أعرف، ولكن إن شاء الله لها يعني وجها بإذن الله تعالى. كذلك جبل سمحان مستمعينا تعتبر من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار، يبلغ ارتفاع حوالي 2100 متر، ويوجد بها محمية جبل سمحان التي تعد من أكبر المحميات الطبيعية في السلطنة، والتي تتميز بحياتها البرية التي تضم العديد من النباتات والأشجار والحيوانات، أهمها النمر العربي، الغزال، الوعل النوبي، وشجرة كذلك اللبان. كذلك يوجد ضمن المناطق السياحية الموجودة هنا عين النبي أيوب، ويطلق عليها عين النبي أيوب وذلك لقربها من قبر النبي أيوب عليه السلام، وتسمى كذلك عند المواطنين في نيابة يعني العين شرضات، ويعتبر الوصول إلى عين شرضات سهل جدا. عموما هذه أيضا ضمن الأماكن السياحية اللي ممكن تزورها في محافظة ظفار. أيضا كثير من الأماكن اللا منتهية هنا في محافظة ظفار، كثير من المناطق السياحية اللي ممكن أنك تزورها وتشوفها، ولكن في أي منطقة من المناطق اللي أنت اليوم تزورها حافظ حافظ حافظ حافظ كثر ما تقدر على المكان وتجعله أفضل من مكان، لأن اليوم المسؤولية صارت هي مسؤولية مشتركة. راح نطلع إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

يرن قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

هلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية مسائية أكيد لكل من يسمعنا في هذه الأجواء المسائية. خلونا في هذه المحطة نتكلم ونسولف عن شيء ودنا نعرف إجابته، يا ترى إيش اليوم اللي يميز خريف أظفار؟ عموما السؤال اللي دائما ينطرح، لماذا صلالة في الصيف تكون باردة أو جوها معتدل أفضل عن غيرها من المحافظات؟ فبينما ترتفع درجات الحرارة معظم دول الخليج، تتميز ظفار خلال موسم الخريف بطقس معتدل، ضباب يكسو الجبال وأمطار خفيفة تمنح المكان جمال استثنائي. فإيش اللي يميزها؟ يميزها الجبال وسهول خضراء شلالات وأودية جارية، أجواء ضبابية ساحرة، مناظر طبيعية مثالية للتصوير. عموما على طاري الأجواء الضبابية الساحرة، أنا أعتقد أن اليوم لكل زائر في محافظة ظفار هناك صنفين. الفئة الأولى اللي يقولك أنا أحب أن يكون في جو رذاذ وجو ضباب وما إلى ذلك، أيضا الفئة الأخرى اللي يقولك لا أنا أحب أن يكون الجو أساسا واضح بالنسبة لي، وأنا أحب لما أشوف خضرة الدنيا اللي تكون موجودة كذلك أمامي. أيضا إيش هي أشهر الأماكن اللي تستحق الزيارة في ظفار؟ وادي دربات، شاطئ المغسيل، عين رزاز، جمال أو جبل سمحان، شاطئ الفزايح، كهف المزنيف المرنيف عفوا، والنوافير كذلك البحرية، وكثير من الأماكن السياحية الجميلة اللي ممكن اليوم تزورها هنا في المحافظة. إيش اللي تقدر تسويه؟ استكشاف الطبيعة، جلسات عائلية، التقاط صور احترافية، زيارة شلالات والاستمتاع بالأجواء الباردة وتجربة المأكولات العمانية المختلفة. أنا للحين ودي أجرب، يعني أنا سمعت إن في آيس كريم بنكهة النارجيل وأيضا المشلي، فأعتقد وأتمنى إن شاء الله اللي بالي بالكم جالس يسمع الإذاعة حاليا يحتاج للفة شوية نستمتع كذلك بالنكهات الجميلة الموجودة هنا. أيضا لماذا يا ترى يعشق الجميع ظفار؟ يعشقها لأنها تعطي تجربة مختلفة تماما عن أي وجهة خليجية أخرى. إيش هو أفضل وقت للزيارة؟ من منتصف يوليو حتى نهاية سبتمبر تكون الطبيعة في أجمل حالاتها، ويكتمل اخضرار الجبال، تزداد كثافة الضباب وتتدفق الشلالات، لذلك دائما الوجهة الأولى هي ظفار. إذا مستمعين من هذه المحطة اللي حمسناكم اللي موجودين في الشمال تزوروا مكيد الجنوب هنا في محافظة ظفار، وتعدل كذا يعني جدول لأسبوع كامل، فنتمنى لكم إن شاء الله قضاء أوقات جدا ممتعة وجميلة مع العائلة ومع الأصدقاء. فاصل ونواصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد مستمعين، ورجعنا لكم أكيد مع محطة أخرى من برنامجكم برنامج من الخريف. فهالمرة راح نروح مع ضيوفنا لهذه المحطة، بداية مع المخرج المسرحي والإعلامي طالب بن كحيلان الشحري. حياك الله معنا.
1: حياكم الله، وأنا سعيد بهذا اللقاء ووجودك وجودي معاكم في هذه الإذاعة الجميلة حقيقة، إذاعة الشبيبة، وأنا من المتابعين لهذه الإذاعة الأمانة بما تحتوي من محتوى جميل وبرامج ما شاء الله يعني تثري المستمع والمشاهد أيضا.
0: يعطيك العافية. كذلك معنا اليوم عبر الأثير رافد وسلام، ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك هي ممثلة في ذات الوقت. حياك الله معنا.
2: يا هلا فيش والله عيوني. طبعا ما بزيد على كلام أستاذ طالب، والله نحن من متابعينكم ونتشرف نكون معكم اليوم.
0: يعطيك العافية. خلينا نتكلم في البداية يعني مع فدوى وأيضا وجودك اليوم هنا في محافظة ظفار، أكيد في شيء كذا قاس تجهزين للجمهور.
2: في شيء هو قاس نجهزه، بس نحن كل الخريف موجودين معهم.
0: أيوة.
2: يعني بالعادة نجلس شهر شهرين، بس هالمرة طولت.
0: إيش رأيك بالجو هالمرة؟
2: شوفي يا بمعنى أو بشكل عام الجو حلو.
0: الجو جميل.
2: إذا جينا هاربين من الحرارة،
0: سنقول دائما يعني في فرق ما بين درجة الحرارة 45 وأيضا 27.
2: صح. يعني ما لازم كل يوم رذاذ كل يوم، بس الجو عليه الحلو بارد، في نسمة برودة، احنا شاردين من الحر شاردين.
0: طيب خلينا نروح لليوم المخرج المسرحي. انت يعني خلف الكواليس ذكرت لي عنوان المسرحي وأيضا مفهومها، والجميل في الموضوع اليوم يعني أنا دائما اللي أحب الدمج اللي يكون ما بين يعني اللهجة الظفارية في أي كان من الأشياء، يعني كان شاعر راح يدمج هذه المصطلحات سواء كان فنان كذلك، أيضا يمكن إحنا اليوم شفنا كذلك في مجال الإخراج وأيضا في مجال المسرحيات.
1: نعم، هي المسرحية مسرحية شعبية، ودائما التيمة الشعبية هي التي يعني هي تجذب المشاهد. وفدوى مكسب للأمانة. يعني فدوى أيضا نقلتنا نقلة أخرى في المسرحية، يعني هي حتى مرات تتكلم باللهجة
2: العامية
1: يعني من الشمال يعني شمال الباطنة. أيوة، ففعلا هذا التمازج يعني بين اللهجات العمانية، وجميل أن يكون في عرض حتى في معانا أخت أيضا تتكلم بلوشي.
0: جميل.
1: ايوه، وغير الكلام اللي هو الظفاري، غير الكلام اهل الجبل. فهي المسرحيه كوكتيل، خليط من الشخصيات الجميله، وعنوانها الجربيب. الجربيب مصطلح ايضا ظفاري يطلق على السهل.
2: يعني عندنا هناك سيوح.
1: أيوة. الجربيب هو يعني عباره عن سهل، والآن طبعا يسموه السكن الريفي. السكن الريفي الآن هو الجربيب اللي فيه المساكن أهل الإبل، أهل الأبقار. نعم. الأغنام، فمتوزع على الشريط محافظة الظفار تقريبا. يعني إذا مسكناه مثلا من الغربية إلى الشرق.
0: نعم.
1: إلى ولاية سدح.
0: نعم جميل. طيب فدوى يعني انك احنا اليوم ما راح نقولش ذكرينا يعني ايش دورك في المسرحيه وغيره كذا، لان اعتقد هي راح تكون مفاجاه للجمهور. فانا عارفه ذا الشيء، ليش ما تقدري تقولي لي شيء؟ ولكن يمكن الشيء اللي راح اسلط اليوم الضوء عليه اللي هو تواجدك اليوم في المسرحيات من جديد، وايضا انا اعتقد اليوم لاي شخص ممثل او حتى اي شخص يربطه بالمسرح إلا راح يرجع مرة ثانية للمسرح. نتكلم عن بداياتش في مجال المسرح وأيضا اللهفة اللي دائما تكون متواجدة.
2: أول شيء انطلاقتي كانت من هنا من ظفار، ما شاء الله هذا ثالث عمل مسرحي، ومن بعد هذه الأعمال ما شاء الله أنا رحت الإمارات مثلت، ومثل ما قال أستاذ طالب واجد متحمسة لهذا العمل بالذات، لأنه مثل ما قلنا لكم يتناول قضية مجتمعية وفي نفس الوقت هادفة وكوميدية. الحين الجمهور لما أدقي تشرح له عن قضية مجتمعية ما بيأخذها إذا سرد يعني مباشر، بيأخذها بروح رحب إذا كانت عفوية وكان فيها نوع من الفكاهة مثل ما قصد الطالب في المسرحية الكوميدية القربيب. خلينا أوضح لك أكثر. القربيب شفتي هاتين؟ هذا يسموه قربيب.
1: صح.
2: وين ما رمتي يسموه قربيب. أي مكان روم نجلس فيه نسوي بسطة، نسوي مثلا عزبة، مخيم، هذا كله قربيب.
0: جميل.
2: مثل ما قالوا، وهذا العمل نوعا ما أنا أشوفه كبير، خصوصا الكل متحمس فيه يعني من كبار الشخصيات موجودين.
1: صحيح.
2: والمحافظة في نفس الوقت كثير متحمس إنه يحضر هذا العمل، فأحسه شيء كبير وشيء لازم نطلعه بروح قوية، فنهيس من البداية ونطلع بنتيجة حلوة في النهاية إن شاء الله.
0: أنا أعتقد اليوم يعني مسألة الكواليس اللي ما حد يدركها، وأيضا التعب اللي ممكن تكون متواجد خلف الكواليس، وهم في النهاية يشوفون مثلا مسرحية مدتها قصيرة على سبيل المثال، ولكن العمل والاجتهاد اللي كان فيه جدا كبير. متى بديتوا يعني مسألة اللي هو العمل خلف الكواليس وأيضا اشتغل على هذا العمل؟
2: مرحبا. البروفات استاذ طالب تقريبا من شهر 7
1: تقريبا، الحين شهر ونص.
0: شهر ونص.
1: من بداية شهر 7 والآن تقريبا احنا قريب منتصف شهر 8. والعمل تيمة العمل مختلفة. يعني اولا الله يعطيهم الصحة والعافية، في نجوم المحافظة، عندنا الاستاذ عبد الله مرعي، عندنا الاستاذ مطران، عندنا ايضا من النجوم شامس نصيب اللي هو المخرج العمل، عندنا أيضا من الممثلين الجيدين الآن مجموعة من الشباب يعني أصحاب نكتة، عندهم الفكاهة، عندهم الحضور، عندهم، وفي أيضا شباب أول مرة يطلعوا على خشبة المسرح
0: ما شاء الله.
1: فأيضا هذا المسرحية
2: دافع للشباب
1: المسرحيات هذه، وطابع الكوميديا يختلف عن التراجيديا. يعني دائما المسرحية الكوميدية يعني قد يكون ما فيها قيود مثل المسرحيات اللي هي الأكاديمية التراجيدية اللي لها بداية وسط ونهاية، هي مسرحية كوميدية لكن قد تختلف في بعض الخصائص، يعني لها بداية مختلفة، لها أيضا قد يكون مثلا خصوصا النجوم اللي هم الكوميديان احنا نسميهم يعطيك إفيه، ما احنا نسميه الإفيه اللي هو القطاط.
0: أيوة.
1: فهذا يخرج عن النص. المسرحية الكوميدية فيها خروج عن النص كثير، تحصلي المشهد مثلا متفق عليه بين ممثل وممثل، لكن أثناء العرض عند الجمهور
0: الواقع
1: يستوي غير.
2: العمل المسرحي ترى صعب جدا، يعني لو تلاحظ غير عن التلفزيون، غير عن الفيديو، هذا قدرة تحذفيه تعيدي، هنا لا، انت تقابلي جمهور
0: لايف،
2: انت هنا لايف، لازم تحاسبي كل كلمة تطلعيها، لازم تشوفي وتقيسي جمهور ضحك اوكي حلو، ما ضحك ازيد اعطي قطة بالكويتي صح؟ اعطي قطة زيادة، يلا اعطيهم ضحكهم، فشوية اصعب، مجهود اكبر. والنجوم الموجودين هالمرة نجوم لهم جمهورهم اساسا من قبل، فالناس تنتظرهم صحيح. تعرفهم، فالطاقات الشبابية الزيادة في العمل ما ينقص من النجوم ولا بالعكس، هذا عمل مترابط بالعكس. هم يريدوا يشوفوا طاقات شبابية زيادة، يريدوا يطلعوهم في المسرح، شايفين الحين السوشيال ميديا ما شاء الله تطلع شخصيات
1: صحيح.
2: فيلتقطوهم، هذا ينفع في المسرح، هذا لازم أنا نشتغل عليه، هذا ندل على الدعم، دعم من المخرجين ولا إدارة المسرح أو الطاقم كامل أساسا يدعم الطاقات الشبابية.
1: أيضا في نقطة مهمة، يعني للأمانة يعني وجدنا اهتمام كبير بداية من رأس الهرم، يعني صاحب السمو محافظ ظفار أبدأ اهتمامه ويزورنا في الورشة، وعنده اهتمام بالعمل هذا بالذات، لأنه يتناول قضية الآن في ظفار، هذه القضية متداولة وإحنا نريد نسلط عليها الضوء، نعرف الجمهور
2: ونزيد الوعي
1: فيها. يعني وأيضا رئيس البلدية سعادة المهندس أيضا اهتمام كبير، ونشكرهم حقيقة كل الشكر، بداية من مدير دائرة المهرجان عمار، يعني إلى الموظفين اللي يعملوا في دائرة المهرجان، اهتمام كبير ودعم كبير في مش في مسرحيتنا وبس، أيضا في مسرحيات أخرى، كانت في مسرحية قبل هذه عرضت قبل أسبوع تقريبا أيضا كان فيها حضور جماهيري، كان فيها ما شاء الله يعني نجوم وشباب. دائما مهرجان ظفار بالنسبة إحنا كظفاريين أو أبناء المنطقة متنفس للفرق الشعبية، الفرق الأهلية المسرحية، لكل حتى أصحاب الحرف، أصحاب وحتى من الشمال وحتى من جميع مناطق السلطنة يجوا ويشاركون، فهذا المتنفس فعلا في هذه الأجواء الخريفية الجميلة، نجد هذا التمازج، هذا الاختلاط، هذا التفاعل بين أبناء هذا الوطن الواحد الله لا يغير علينا.
0: آمين يا رب. تسبقتني في السؤال اللي كان يدور في بالي، مسألة اليوم المسرح. يمكن الأغلب يقول إنه ما في جدا يعني اهتمام جدا كبير في مجال المسرح، ولكن من خلال كلامك يعني في هناك يعني في ناس مهتمين بالمسرح، في ناس يعني ودها تشوف مسرحيات كبيرة على مستوى عالي جدا. المسؤولين اليوم مقصرين بعد فعلا،
2: خصوصا في ظفار. يعني اليوم شفت الجمهور والله توترت حتى تنسي الكلام، تتوتري واللي اللي حافظتنا ومراجعتنا في البيت بتنسي. جمهور ظفار
1: متعطش،
2: جمهور متعطش للمسرحيات،
1: صحيح.
2: يحب يضحك، هو الشعب العماني بشكل عام يحب يضحك، بس هنا عندهم اهتمام كبير. تعرفي نحن 3 عروض السنة الماضية سوينا، زدنا، والسبب ايش؟ بعدهم يطالبوا باين عرض غيره، باين عرض رابع، باين عرض خامس، بس هذه المرة بإذن الله وهذه المسرحية أنا أتوقع أسبوع ما يسدهم.
1: الحين هم حاطين لنا أسبوع وإن شاء الله البداية العرض راح يكون تاريخ 23/8 وأتمنى إن شاء الله يعني يكون في إقبال للجمهور. راح يكون في مسرح المروج، وهذا مسرح يعتبر من أكبر المسارح في المحافظة، ومساحته كبيرة وعدد عدد كبير من الجمهور. وإن شاء الله احنا نقدم شيء يكون أولا كوميدي يضحكهم يونسهم.
2: انتم معزومين كلكم
1: ان شاء الله. طبعا الإذاعة من اجمل الإذاعات، إذاعة
2: بينكم الضحك
1: تستاهلوا كل خير.
0: حلو الواحد يطلع شوي من جو النكد يعني.
2: وبعدين العروض المسرحية تعتبر من ضمن فعاليات خريف الفار، ما بس العروض المسرحية، لو تشوف الفرق الشعبية التي تجي في عودة الماضي أو في ساحة أتين للفعاليات، كنا يعني مثل ما تقولي من ضمن الفعاليات.
0: نعم.
2: فنحن لما نسوي عرض مسرحي حل من حال الزوار، حال الناس، عشان نفرحهم، عشان نسوي. والله نتعب نتعب، أقولكم تعالوا نتعب، والله نتعب. يعني بشكل يومي كم ساعة نحن
1: تقريبا 3-4 ساعات
2: نرجع بيوتنا الساعة 1-2.
1: أيوة، نبدأ
2: في ناس
1: الساعة 9
2: من ريسوت، من طاقة، أيوة، من مرباط، يعني بعيدة، أماكن بعيدة، تحضر البروفا الساعة 8 يطلعوا الساعة 1 يوصلوا بيوتهم كل الساعة 2 ما ينام، قايلين شوارع عيوني.
1: السنة هذه، السنة هذه في يعني أنا لازم أشير إلى هذه النقطة أيضا. السنة هذه توجه الإدارة، إدارة المهرجان والبلدية ظفار، دمج الفرق المسرحية في عروض. يعني كل 4 مثلا فرق مسرحية أو 5 فرق مسرحية يعملوا عرض، أولا الإثراء، ثانيا التعارف فيما بينهم، أيضا الطاقات اللي موجودة في كل فرقة نستغلها. السنة الماضية أعتقد كل فرقة كانت تقدم عرض.
0: نعم، أيوه.
1: كانت كل بعدين الحظوظ كانت حظوظ العروض كانت يعني بسيطة. بدل ما أقدم مثلاً 10 أيام مثلاً أقدم 2 أو 3. ليش؟ لأن في فرقة ثانية. وعدد الفرق هنا كثير في ظفار.
2: ما شاء الله.
1: يعني ما شاء الله، يعني فوق يمكن عدوا 10 فرق مسرحية. فلذلك البلدية ارتأت إنه السنة هذه يكون دمج، وهذه فكرة جميلة جدا من إدارة المهرجان إنه تدمج العروض ويكون فيها نوع من الخصوصية ونوع من يعني العمل يكون قوي. لأنه إنك أنت لما تدمج فرق مسرحية مع شباب ما شاء الله، كل فرقة فيها ما شاء الله طاقات، وكل فرقة ينتمي لها مجموعة من النجوم. فلما عملوا الدمج هذا احنا ارتحنا بمعنى أن راح ناخذ وقت في العروض،
2: مساحة
1: تكون عندنا مساحة في العروض. أيضا عندنا مجموعة من النجوم اللي في فرقة من الفرق جاء عندنا، فالحمد لله هذا الشيء فعلا توجه. أتمنى إن شاء الله أنه يستمر السنوات الجاية
0: بإذن الله تعالى. خلوني شوية كذا أطلع يعني من يعني محور لو ربما يكون شوي بعيد، ولكن مثلا فدوى إيش رايش مثل الناس اللي تقول إحنا دائما يعني نستخدم اللهجة العمانية بطريقة يعني ممكن نقول شيئا عامية بزيادة، فممكن البعض يتقبل البعض ما يتقبل، وفي آراء كثيرة فيما يخص في هذا الموضوع.
2: ما ينفع نقول إحنا ما نقدر نتقبل لأن عمان كبيرة وفيها مثل ما تقولي لهجات مختلفة. عندك نحن يوم نجي هنا صلالة نشوف هذا يتكلم غير عن هذا، لأن هذا من منطقة قبلية، اللهجة القبالية صح يتكلم، اللهجة القبالية مختلفة. ففي هذا العرض نحن تحديدا يعني أصرنا أن كل حد في تنوع بلوشي، اللهجة العامية مثلا ما شمال الباطنة، عندكم مثلا القبالي، عندكم والله راح تنصدمي. العرض هذا كوكبة عشان يعرفوا أن نحن في مجتمعنا في اختلاف.
1: بالعكس هذه اللهجات بالعكس احنا افتقدناها
2: بالضبط
1: قبل زمان. يعني الشاي بسلوم، هذه المسلسلات الجميلة، الشاي بسلوم، الشاي بخلف،
3: موجودة من زمان،
1: يعني يتكلموا اللهجات العمانية، يعني القح، يعني فكان لها وقع على المشاهد. يعني المسلسلات القديمة سعيد وسعيدة، الشاي بخلف، سلوم الحافي، فكانت جميلة جدا. احنا افتقدناها الآن في في في في التلفزيون، في الدراما العمانية.
3: صحيح.
1: نتمنى ان ترجع هذه المسلسلات بهذه التيمة الجميلة باللهجة العمانية.
3: موجودة استاذ طالب، ولكن مثل ما قلت لك انه ما كل حد يتكلم نفس اللهجة. انا اذكر على
1: قبل الكوميديا،
3: الكوميديا اوكي، بس انا ما بقاطع كلامك، اذكر على اول ما طلعت في السوشيال ميديا وكيف كذا تتكلم، ليش تتكلمي قحي، لا تتكلمي قحي، تكلمي كم ترى كذاك ما حنتكلم، من يوم انولدنا واجدادنا كذا يتكلموا، يعني كيف انا بغني كيف بغى اتكلم، يعني ما يصير الكويتي يتكلم كويتي، العماني يتكلم عماني، ولكن على حسب منطقته. عقب انت ما راح تصوب الرستاق اذا فهمتي كلمه عاري كلمين، حيث نحن ولدنا هناك ونعرف كيف يعني لهجه اهل الرستاق واهل مثلا صوب وادي معاول ونخل، فين صدموا، بس لانه ما حد ظاهر في السوشيال ميديا من هذيك المنطقه ما عارفين ان هذه اللهجه موجوده او بعدهم يتكلموا فيها، ولكن موجوده ما حد غير لهجته. واللهجه الصوريه جميله جدا.
1: نعم.
3: يعني انا هنا يوم اجي ظفار اقول الله ما احلى لهجتكم، اروح منطقه ما احلى لهجتكم، وش فيها، نقول نعزز اللهجات بالضبط. لان كل واحد يمثل منطقته وكل واحد يمثل مثل ما نقول لهجه العماني. تعرفين الاماراتيين اللي يتابعون يقولون احلى ما فيكم لهجتكم، نعتز فيها، ليش ما نتكلم فيها، بما انه الغرب جالس يمدح اليوم والله فدوى لهجتكم حلوه، انا اشوف الجانب الايجابي اكيد يحبوا العماني ما بيتابعونا، ما صار اليوم عندنا بالملايين الا انهم حابين المحتوى وحابين طريقه الكلام اللي
0: نعم. ما تشوفي دائما الناس يعني تركز على الجانب السلبي اكثر عن الجانب الايجابي مع الاسف
3: مكان.
0: يعني
3: في كل مكان، يعني انا يوم نصيد سمك كلهن زينات، اي طبعا لا صغيره عادي تصيدي عومه عادي قرش عادي الامور طيبه، فنفس الشيء السوشيال ميديا بحر تحصل منه السلبي وتحصل منه الايجابي، بس اذا الايجابي بكثره مو نبغى له السلبي الحمد لله، واذا انت رحت اليوم على السلبيات ما راح تكمل
0: بالضبط.
3: خلينا نقول مثل ما نقول لا احد اليوم يلقمك عيش، انت تلقم نفسك.
0: السلبي هو اللي قوي احيانا،
3: ايوه، والسلبي يخليك تتحرك زياده، يعني تندفع على قدام بالعكس، هذا جالس يحاول يطيحني، اذا انا استقوي، انا اتقدم على قدام، وبكره هذا اللي اليوم غلط او حط مثلا تعليق ايجابي يقول سلبي بيقول ما شاء الله خلونا نكون مثله، ما نسمع ويتوكل. اليوم في كل مجال، حتى في الاذاعه، في السوشيال ميديا، التلفزيون، عندكم في تجاره، منافسات في كل مكان، منافسات، فدائما يقول الله يوفق الجميع.
1: صحيح.
3: وما في حد غير احسن عن حد، كلنا سوى اسيا، واذا طلعنا منها نمثل بلدنا.
0: خلي قلبك صافي.
1: انا مستمتع حقيقه. إيه. انا غبت، انا قد اكون غبت شوي عن البلد.
3: صح، مختفي كان،
1: مختفي
3: شوي، طلعنا من تحت الارض قبنا بهذا العرض.
1: فانا لما جيت رجعت الان والله يعني اثلج صدري، هذا الثراء، هذا التنوع في الاذاعات. صحيح. الخاصه، في القنوات سواء اليوتيوبيه او القنوات. صحيح. ايضا التلفزيون اصبح عندهم ثراء وتنوع. قناة ثقافية، قناة معرف إيش، وقناة، فأصبح هذا الثراء، وأيضا مثل فدوى مثلها وشرواها، يعني من هذيل الآن اللي يقدموا يعني عينة عن المثقف، عن الشاب والشابة العمانية اللي اشتهروا الآن في السوشيال ميديا.
3: صحيح.
1: ويقدموا ويظهروا بشكل لائق أيا كان، بأي طريقة، بأي أسلوب، لكن محافظ على أسلوبه، على أدائه، على كيف يكسب المشاهد، كيف يقدم محتوى جميل، سواء دعائي أو غير دعائي، بس أيضا يظل هذا مواطن، يظل هذا عماني، يظل فيه تنوع، يظل فيه ثراء، الحمد لله. يعني الله يديم هذا الثراء وهذا التنوع إن شاء الله. وأيضا أثلج صدري أيضا اهتمام الجهات المختصة، خصوصا وزارة الثقافة والرياضة والشباب. الآن في سمعت أنه في يعني المسرح الوطني، هذا المشروع الضخم الكبير اللي كلنا احنا كمسرحيين ننتظره
0: اخيرا.
1: فالحمد لله ان شاء الله سيرى النور حسب اللي انا سمعته.
0: نعم نتمنى ان شاء الله، لان اليوم كثير من الاشخاص محبين للمسرح لربما يعني مكان شغفهم غير متواجد، او حتى اذا كان متواجد راح يتخلى عنه ويمكن يلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي بحكم الماده يعني. فانا اعتقد ان اليوم يكون في مكان، هذا المكان هو وطن لكل المسرحيين، شيء جدا
1: طبعاً
0: مهم.
2: وحلو يجمع بين الاثنين الماده والمسرح.
0: بالضبط.
2: الفن اللي هو الهواية اللي عندك طلعها واشتغل. انت اليوم يوم تروح دوامك خلاص بتجلس بعدين ترجع البيت نام، لا لا عادي نشتغل نكمل يومنا. فمثل ما جمعوا بين الاثنين عادي ما في مشكلة.
1: صحيح.
2: ومثل ما قال اليوم في اهتمام كثير، حتى صار ملتقى السوشيال ميديا وما مقصرين الجهات المعنية في الوقوف مع الشباب، والحمد لله يوجهونا دائما، يوجهون حتى وزارة تجارة الصناعة عندكم، وزارة كل يخبروك كل شيء بالتفاصيل. أول ما كنا نعرف وش الغلط وش الصح وش القانون، الحين لا، يتابعوا معك سوي كذا، هذا ممنوع، يعطونا لوائح، هذه اللوائح ترى ما يصير نسويها، والله ما يصير تنشر كذا في السوشيال ميديا.
1: صحيح.
2: الحين
1: صحيح.
2: في اهتمام أكبر. قبل عقل ما تروح ورا الشمس ما يعرف مو القوانين. نعم. بس الحين لا
0: لا لا، حلو ان يكون في وعي بعد،
2: وفي وعي وصار الكل يعرف ايش الغلط وايش الصح، والحمد لله يعني الشباب كلهم من خيرة الشباب في السوشيال ميديا.
0: جميل. طيب يمكن السؤال ايضا اللي في بالي، فدوى، هل كنتي في المسرح قبل السوشيال ميديا ولا العكس؟
2: لا العكس.
0: العكس،
2: السوشيال ميديا طلعتني هالمسرح
0: للمسرح.
2: ايوه مثل ما قلت هم يلتقطوا شوفوا هذا كوميدي
1: معروف.
2: هذا والله شوف في لباقة في الكلام، خلينا اشله، انمي هذه الموهبة. وشكرا للأشقاء في دولة الإمارات ما قصروا معي صراحة، دعموني، مثلت معهم في فيلم وفي مسلسل مع الأستاذ الكبير جابر نغموش، كان مسلسل 30 حلقة وفيلم من إنتاج نتفليكس الحمد لله. أوه ما ترى هذا أسرار، أنت اختفي ونحن نسوي من وراء. وفيلم كبير كان، حتى عرض أسبوع كامل ترند في نتفليكس، اسمه أزمة مالية، كان من دور بطولة خالد الخالدي، نفس الشيء مسروق من السوشيال ميديا موهبة سرقت من السوشيال ميديا. وهذا الشيء يدل والله على إنه في حد يتابعنا.
0: نعم.
2: حد يشوفنا، حد ياخذ هذه المواهب. اليوم ما لازم يعني أنا أطلع خلاص من يوم صغير أتدرب ممثل، لا، في طاقات شبابية. وأنا بعد نفس الشيء أوجه رسالة والله للتلفزيون، في طاقات شبابية خذوهم، هذا حلقة حلقتين ثلاثة استوي نقوم، النقم ما قنا نقم بسرعة.
0: لا لا، هم السنة الماضية بدوا يعني ياخذوا من الشباب.
2: شفت كيف فرحنا؟ شفت لما طلعوا في التلفزيون بعض من الشباب اللي نعرفهم أخواننا، استانست، قلت الحمد لله في الحين صار بعد نظر في المستقبل.
0: تمام.
2: شفت الشمس
0: فاصل مستمعين ونرجع لكم. خلاص انت شفتيني الأمور طيبة يعني.
2: لا لا مرة ماشي بعد الأذان ماشي كله.
0: فاصل ولا نعود إن شاء الله.

0: عليك شبابي.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا بعد الفاصل الإعلاني, وأكيد مع ضيوفنا لهذا اليوم وأيضا الحوار الجميل والشيق اللي كان ما ودي إن أحد يقطع علي, ولكن يلا وش نسوي. فعودة مرة ثانية لضيوفنا لهذا اليوم, المخرج المسرحي والإعلامي طالب كحيلان الشحري, حياك الله من جديد.
1: حياكم الله أستاذة, وأنا سعيد بهذا الحوار الجميل معك, والأمانة يعني مستأنسين أنا وفدوة يعني
0: وأنا أكثر والله
1: يعني أنت أعطيتينا حرية يعني في وأريحية في الحوار.
0: والله أنا ودي صراحة أني أغوص معاكم في بحر المسرح وبحر مواقع التواصل الاجتماعي, وأيضا كل ما هو مستجد في هذا المجال. أيضا تحية مرة أخرى لفدوى سلام, ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حبيبتي. هي ممثلة في مجال المسرح, يا شاء الله من جديدة
2: حبيبتي. والله كنا منقول
0: شوفي, أيوة دوني باي أقول شوفي, نخلي عمرنا ما خطعنا شيء ونكمل ونواصل. أيوة الشباب اللي موجودين في التلفزيون
2: بالضبط. فمثل ما قلتش الطاقات شبابية كبيرة, والحمد لله شفنا نظرة حلوة من الجانب الإعلامي ومن وزارة الإعلام إنهم قاسين يستقطبوهم ياخذوهم ويدخلوا في التلفزيون سواء في المسرح أو غيره. ومثل ما خبرتش عمل مثل هذه الأعمال لما يجيبوا مثلا شخص جديد في تنوع, المشاهد اليوم ما يمل هو اليوم شخصية جديدة أو هذا أتابع في مكان آخر.
0: لكن في أصوات, أنا أذكر أنه كانت في أصوات السنة الماضية عن يعني وجود مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في شاشة التلفزيون, فيقولوا ليش أنه يعني اللي في مواقع التواصل في مواقع التواصل في شاشة التلفزيون شاشة التلفزيون بدون ما يكون في مزيج وخلط ما بين الشيئين, إيش رأيش؟
2: ما يعني ما أحس أنه هذا الشيء صحيح. الحين إذا جبت واحد أو شخصية معروفة ما بتقدم دعم لما أنشر أنا مثلاً إن اليوم المسلسل فلان يتابعوني, شوفي كم شخص بيروح يتابع عشان هذيك الشخصية, ما نأخذها من جانب فقط إنه هذا عنده موهبة كبيرة, من جانب اقتصادي ودعم للشاشات. اليوم إذا جينا قلوا الناس اللي مثلاً يتابعوا التلفزيون ولا الجريدة مثلاً والله ما يتابعوا تواجد, خليني أنا أقول لك اليوم في الجريدة خبر الفلاني بيركضوا كلهم يتابعوا, اشتروها الجريدة نفس الشيء. التلفزيون والله في شخصيات ما شاء الله كبيرة, أستاذة فخرية خميس
1: أمنا
2: هذه أمنا ما شاء الله
1: صحيح.
2: مثلا أقول والله أستاذة فخرية بتطلع اليوم في التلفزيون, أوه عليها تمثيل بروح أتابع, أتابع الشخصيات اللي نحبهم. بس إذا أنت جيب مثلا الناس غير متعرفة نوع عادي, جيب أشخاص كوكبة مختلفة, ولكن السوشيال ميديا في هذا العصر ضروري
1: أيضا
2: واقعيين يعني.
1: أنا أضيف إلى كلام أستاذة فدوى, أيضا أصبحت الآن السوشيال ميديا بتنوعها باختلاف أشكالها, طبيعة تقديمها, المنابر اللي تقدم منها سواء سناب شات أو
2: أي مكان, أو
1: أصبحت أيضا هناك أيضا فئات من المجتمع اللي يقدموا هذه المحتويات للأمانة عندهم متابعين بحكم ثقافة المجتمع
2: صح.
1: يعني على سبيل المثال أنا لا حصرا يعني أتكلم مثلا عن محافظة الظفار, عندنا من الـ يعني حتى شياب كبار يعني مو مقتصر أيضا على الشباب, شياب كبار يقدموا محتوى باللهجة العامية باللهجة أصحاب الجبل يتكلم وعنده متابعين وعدد كبير من المتابعين, فلذلك هو ليس محصور في فئة معينة
2: بالضبط.
1: أضف إلى ذلك معظم أصحاب السوشيال ميديا يمكن تتفق معي فدوى إنه هم أساسا خريجين, يا خريج صحافة وإعلام أو خريج مسرح,
2: في فئة كبيرة صراحة
1: من الآن المشهورين.
2: أيوة بالضبط.
1: وكانوا أيضا قبل السوشيال ميديا في معظمهم كانوا ممثلين
2: بالضبط
1: كانوا ممثلين أيضا يعني. فالقضية الشهرة وعدم يعني الشهرة هذه ترجع لسبحان الله كاريزمة الشخص, طبيعة الشخص, المحتوى اللي يقدمه, كيف يوصل, كيف يجذب المشاهد المتابع, فأصبح عندهم الآن متابعين بالملايين.
2: بعد في نقطة, نحن اليوم ما قلنا لما جيوا دخلوا إعلاميين مذيعين في عالم السوشيال ميديا قلنا لهم لا تجيوا ما يستوون, قل ما يجيوا, السوشيال ميديا عبارة عن
0: فضل.
2: موقع تواصل اجتماعي كبير يضم ما لذ وطاء, خلينا من يقوعانا صراحة ما لذ
0: والله كنا يوعانين.
2: فما يصير تقول اليوم لا السوشيال ميديا حان احنا المشاهير.
0: او المشكله اللي يتكلم مش شخص يعني متخصص ولكن شخص غير متخصص.
2: بالضبط. في نقاط معينه انت ما يصير، مثلا انت مذيعه، يصير انا اجيب بدالش واحده مذيعه ما شغلتها؟ لا، في بعض الاماكن تحتاج دراسات، تحتاج خبره، تحتاج مثلا خبره سنين عشان انا اوقف قدام الشاشه واتكلم. بس السوشيال ميديا لا، قل لك عندك مطلق الحرية، تكلم مثل ما تبغى، افتح حسابك بفلوسك ورصيدك، حد يضر شيء ما حد يضر. نفس الشيء التلفزيون، التلفزيون هناك ممثلين عندهم خبرة في مجال التمثيل، ولكن هذه موهبة وليست لازم. والله أنا إذا بغيت أكون ممثل لازم أدرس 5 سنوات في الجامعة.
0: نعم.
2: ما يصير. نعم. هذا في مجال مفتوح وفي مجال ما يصير نحن ندخل فيه أي حد.
0: ويعني أعتقد أني أتفق معاش في هذا الحوار اليوم فدوى، وأيضا عشان الوقت خلونا نختم يعني حلقتنا لهذا اليوم برسالة وأيضا كلمة ممكن اليوم توجهينها للناس.
2: والله
0: الحين تغيرت النمرة والله.
2: نور الكاميرا هين. والله اليوم دعموا بعض، حبوا بعض، نحن في بيئة تربينا وعشنا فيها على محبة وعلى يعني كل واحد يدعم أخوه. اليوم أنا إذا احتجت أروح حلقاري ويعطيني، اليوم إذا أنا طحت والله غير يشلني. فنحن تربينا في بيئة محبة، ومثل ما علمتنا حكومتنا الرشيدة وعلمونا أهالينا أن نوقف مع بعض
0: بكل تأكيد.
2: وتعالوا المسرحية. هذا آخر شيء.
0: هذا أهم شيء. أستاذ طالب معك الكلمة.
1: أنا أتمنى إن شاء الله أن نقدم شيء إن شاء الله يعجب الجمهور، وهذه المسرحية مسرحية الجربيب، تحتوي على الكثير من النجوم، مسرحية كوميدية
2: هادفة
1: هادفة وفيها رسالة، وإن شاء الله نتمنى أن تصل للرسالة. أيضا أشكر حكومتنا الرشيدة على هذا الثراء الجميل وهذه الثقافة وهذا التنوع في القنوات وهذا. والحقيقة إذاعة الشبيبة يعني من أجمل الإذاعات اللي أنا أحبها وتابعها. يعني أنا ما مقصر يعني الأمان، يعني مع احترامي لكل القنوات هي أيضا جميلة، كل إذاعات جميلة، كل الإذاعات لها متابعين حقيقة. بس الشبيبة الآن وضعت قدم في جزئية مهمة، أنا من متابعينها لأن برامجها مختلفة للأمامة. وعندي خبر أيضا، خبر حصري لإذاعة الشبيبة.
0: أنا أحب الأخبار الحصرية.
1: خبر حصري يعني خبر حصري لإذاعة الشبيبة، نخص في إذاعة الشبيبة. إحنا بصدد إن شاء الله تأسيس إذاعة اسمها إذاعة صلالة اف ام.
0: اوه اخيرا
1: إذاعة صلالة اف ام.
0: والله بيستانسوا هالفار.
1: طبعا لان في إذاعة مسقط اف ام، في إذاعة الشبيبة، الوصال، وكل الإذاعة جميلة، هلا اف ام، بس صلالة اف ام ان شاء الله راح يكون لها
0: باذن الله تعالى، ونحن داعمين لكم ان شاء الله. يعني اكيد اهل الظفار اليوم يستاهلون،
1: راح تكون شراكه بيننا ان شاء الله.
0: ليش لا، طبعا موجودين. شكرا لك المخرج المسرح والاعلامي طالب كحيلان الشحري لوجودك اليوم معنا، شكرا لك. ايضا شكرا لفدوى سلام ناشطه في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ممثله في مجال المسرح، شكرا لك.
2: مشكورين،
0: يعطيكم العافيه. اذا مستمعينا من هذه المحطه راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي اخذكم شيماء السيابي في الكواليس، كان معكم شبين ومن مسقط بدر البلوشي، وما ننسى أيضا الإعداد القوي سامي كليب. حياكم الله وإلى اللقاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة، أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

97.5 صلانة.

تذكرنا وخلنا.

0: نمالة خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالة خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

دلوقتي تصويبة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

نشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من نوم.